برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

دينك برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

فأجبت واستجار بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك وجودك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

اللهم إنا ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية. اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك، ندعوك يا مجيب السائلين، ندعوك يا أرحم الراحمين.

وتسود وجوه. اللهم ارفعنا بتلاوة القرآن، وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره.

وبركته وهداه. ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا.
نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

جاكواتا ايها والقران بوتان هي چوار مانگ بسر زويدا بگرن تا شوينك بو نشتجبوني خوتان ددوزنوا بش زانن براستي ايوا دسوسان كري خدا نينو لدست او درناتن براستيش خداي گورا رسوا كري بيبا ورانا

هاول قران نرخيان بو آياتكاني خداي قورة دانا ناوا او انا با آياتكاني خدا پارو دسما ايشي كمي دنيايان كريو غوريانوا آياتكاني خدايان غوريوا بنرخيشي كمو هرزانو انزا پشتشان هل کر لرقي خدا رقري خلچيشان ليدا کرد براسي او خدا ناسانا ناپسند بو او كارو کردوي كدهان کردو انجاميان دادا

0: مهتدين
1: براسي تنها او كسب بدلو بجيان مزقو تكاني خدا آودان دكاتوا بخدا پرسيو نويش کردنوي كباوري بتوي بخدا و بروجي دوائي هناوو نويش اكاني بتاچي انجام داوو زكاتشي لمالو ساماني در کردوو لكسج نترساوا جگل لخداي بالا دست جا اميدا او جور كسانا للريزي رينموي كراوان دابن
0: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام

0: يعملون
1: واني باوريان هنا وكوتشان كردو وجهادو هولو كوششان انجام داوا لپناوي ريبازو رزامن دي خوادا بماليانو بجيانيان بلو پايو پاداشان للاي خدا بيسنورو قورترا اوانش كباسكران هر اوان سرفرازو بختورن

اي ايمان داران دجي اواني كبا وري الراس دروسيان بخداو بروجي قيام دنيو اوشتاني خداو بيغمبركي بحراميان داناوا بحرامي نازانو بي روي ديني حق نابن لواني ككتبيان بيدرا واللقا وروجو بجنگن حتى اوكاتي بناتاري بعد بيشكش بدولتي اسلام دكن لجياتي اوي كجيانو مالو سامانيان پارز راو بجداري جنگ ناكن.

0: يعلمون
1: جاوروجو حاخام قشكاني خوان كردوتا پروردگاري خوان لجاتي خدا ملكتو فرمان برداريان اوانيش بارزو خوان شتيان بو حلال يان حرام دكن اروهام مسيحي كري مريميش بكري خدا دزانن لكاتك دا كفرمانيان پيندراوا جگل لپرسني تاك خدايك بيگمان جگل وزات خدايه چي ترنيه پاچيو بيگردي وستايش بو او ذاتيا كاو نفامانا ها ولي بو بريار ددن

وانا بو بيرو باورا پوچانه انا ودهانه ود نورو آيني خدا بقالي دميان بكجان نوو خاموشي بكن بلام خياليان خاوا خدا ناهيلت آواتيان بيت ديو هيتش تيشي تري ناوه جگل لونه بيت آينو نوري خوي سر بخاتو نوري خوي تواو بكاتو دري بخات هرچند كافرو بباوران پيس غلطو دل تنگ بن.

ايو كساني باورتان هناوا چاك بزانن كزور بي حاخامو مالو مكاني جو قشي گاوران مالو ساماني خلچي بنا حق دخون برحلستي ريبازو آيني خدا دكن جاواني كالتونو زيو كو دكن وو قائمي دكنو لپناوي ريبازي خدا داو بور زمان دي او ناي بخشن او مجدهي سزايه چي پر ايشيان بداره.

ايو كساني ايمانو باورتان هيناوا او بوچي كاتك بيتان دو ترد را پرنو آماد ابنو هرش برن لپناوي آيني خدا دا دجيو خدا ناساني كخوان آماد کردوا بو كجان نوي نوري خدا اول لشتان داده هزريتو دلكين بزوي داو زمين جير دبن البتان بانگوازا هر كاتك للاين سر کردائتي حچيمو داناو بروا پیکراو و بريار درا كهل قلاوي ناو كومالغي ايمان دارانو ازموني صالحا جهادو خباتي جير زميني هيا دبيت للايان همو ايمان دارانوا پي روي بكرت ايا ايوار رازين بجياني دنياو بگرن تري دزانن لجياني نبراوي قيامت لبهشتي برين بيگومان جياني دنيا ببراورد لقل جياني پر لشادي قيامت دا زور زور كم تمنو كم خوشيه.

0: بدور وكانو بباوران بلي آيا ايوال ليچيق لو دو سر انجامت چاك زياتر چاورواني چيمان بودكن لكاتيق دا هردو چان چاكنو آواتيان بودخوازين كا يان سر كوتنا يان شهيد بون امش هميشه چاوري ودكين خداي گوره بلاو سزايا چي تايبتي خويتان بسر دا ببارينيت يان بدستي امتوشي شكستي و نهامتي ببن دايتر ايوال خوتان ملاس بدنو چاور ريبن براستي امش لقلتان دا چاورين
1: قل

اوانا سويندش بخدا دخون كبراسي لأيوان بلام درودكن اوانا هيچ كاد لأيوانين بلكو اوانا كسانكن كلا ترسا خريكن زي الرب كانو ترسنوكن.

0: بيغمان زكات تنها بو هجارو ندارانو او كساني كارمندن بسريوو بو مسلمانان نوياني كا هشتا ايمان زيجير نبولا دليان دو بو ازاد کرني كوي لكانو بو يارمتي داني قرزدار كانو بو غياندني آيني خدا هر بواري كخزمت ببانگوازي اسلام بكاتو آيني خدا برو پیشو سرکوتن ببات اروها بو او ربوارانش كپاريان لي دبريتو ندار دكوون دا بشکرنی زکات بو شیویا فرز للان خدا و لگردنی ایمان داران دا. خداش زانه و دانایا لسامان بخشینو فرز کردنی زکات دا.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل يقدر صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کیتری نکردو باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا.

وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض،

رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان دو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشو بردوام لي خوش بو مهربانا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى.

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها

أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزي چي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا.

الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

الكفر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

تجد مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

الضجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر

القدس وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسران وبرزان لرادوي محراب صلاوي خواهي قورتها النسر بيت وشحالين لبرناميكي نويت بيتان بغينوا لبرنامه كانتان بخشي فرمودا ومدوارين كأن برنامانا ببيت ماي بختوري دلو درون من ببيت ماي أجرو پاداشتو چاك كان من ببيت ماي دسكوتني خيرو أجرو پاداشتا كان من وقيامتش من إن شاء الله رسول سر برز بين بر شفاعتي أو پیغمبر نازدار بكيوين صلى الله عليه وسلم كهميش فرمودكاني آموشگاريو نصيحتو رين ماي كردني باشن بو ايما حديثي أمرو من بيارمتي خواي پروردگار حديثي أنسي كري مالكا درباري ذم الحسد واتا زم كردني أو كسيكا حسودية با أوانيكا إيري أبن برامبركانيان دلو درونيان برامبر با دوستو أحبابو خزمو كسكانيان دراو سكانيان خشكو براكانيان بخيليو حسودية كي تيايا كالدليانا درناجي أنسي كري مالك رضا ورحمتي خويلي بأفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا فرمي تورمبن تباغضوا باب تفاعل وتفاعل تفاعل بمعنى يعني برامبر بيكتري تورمبن ومشاركة يواتا هردولا يعني هردولا برامبر بيكتري تورمبن شكا إنسان كتورب لآستي يكترى برامبر شي جواب يداتوا ولا تحاسدوا وحسوديش بيقمبن واتا تو حسودي بمن مبا منيش حسودي بابتو نبا هر دوكتان بيكوا بابي مشاركه واتا هر دولا بيكوا ولا تدابروا ليكتري دا مبرن واتا هر دوكتان مبنهو كاري ليك دابران ليكتري وكونوا عباد الله إخوانا ايو هموتان بند إخوان هموتان عبد إخوان ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث حلال نيه بو إنسانك إيمان دار كوا هجري إيمان داركي برامبري بكاواتا خشكو برايتي دراوسيتي خزميتي لقرشيايتي أهلي ديكيتي لناو قزاركايا إشكاري لو قزاريا لناو بازاركايا لناو دايرو دوامكايتي لهر شوية نكا هيا أفرمي جائز نيه شرعي نيه سيروش تيه بپرهو قصر نکن بیکو واتا ابه اجبب نوا قصر لیگ دانه برن بلکو بیکو قصر بکنو وازلا رقو چین بینن برامبر با یک دری وازلا وشتانه بینن که بوت هوکاری لیگ دا برانو دور کوت نوا لیگ دری اما همو عبدی خواین بنده خواین کسمان لکسمان زیادتر نی خواه تعالی فرمه ان اکرمکم عند الله اتقاکم باشترین تان لای خواه تعالی اوانن که چه لخوا زور نزیکه او کسه باشه لای خوا کس من شانازی به خو منو نکی کس من خو من به باج نزانین کس من ناناسین الا خوای تعالی امان ناسه او ازانه چه معدنه کین چه انسانه کین چه بشره کین من خوام به باشتر بزانم لتو لعینن که تا للای خوا تو باشتر بی لمن اما پیور نیه که منو تو به خو من دزنشان یکین جاری وای کسیک بلای تو زور کسی چی خرابه بلام لای خوای پروردگار احتمالی هیوانه بی تو ناتوانی بریار در بکی لسر کلمه خوا بریار در که لسر حسابی خوا بلی ام کس اوند خرابه امند ناشیاوه امند خرابه نخیر کس ناتوانه بریار لسر هیچ کسیک بدا ام حدیثه بر رق دسی پیا کردوه واتا رق تان لیکتری نبی بو چون که رق لیبونه و هکار بو اوی که انسان حسودی بره برامبر بو کسی که هی لدوای اوه فرمه لیگ دامه برین و کلمه حسودی کش ابیت هکار بو اوی که انسان لیگ دامه بره بوی اوه فرمه آگاتان لخوتان به نه تو ربن نه حسودی به یک برن نه لیگ دامه برین حسودی کردو تا ناو راسته و واتا پیوندی تو ربونو لیگ دامه بران حسودیه كدروست يكال بينيانا حديثة كي ترهي هر درباري حسودين بردن أبو هريرة رضى ورحمته خوالي بأفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث دخلتهم بم أغا دار بن لقمان چونك قمان خراب تريني دروق سي خراب ترين أكذب معني أفعل يعني زور زور هو كارا بو أويك إنسان توشي درويكي زور ببي بهوي قماني خرابوا باشا نفرمي ولا تحسسوا هست بو يكتري رامقرن فلانا كس چيكا فلانا كس چون دي چون أروا چي ألي هست بو يكتري رامقرن ولا تجسسوا جاسوسي بيكتري ومك وسر يكتري ومكن أغاتان ليك بي چاو مبرنا يكتري مال بيابكن بسر يكتري و واتا جاسوسي مكن بسر خلقوا ولا تنافسوا منافسي يكيج مكن منافسي دنياي منافسي ك بو خوال كيشان بلا دنيا باشا نفرمي ولا تحاسدوا حسودي بيق مبن اغاتن لخوتان بي قمان منافسة كردن جاسوسي كردن هز يكتري راقرتن امانا هموي هو كارن بو اوي كإنسان توشي حسودي ببي وحسودي جا فرمي دواي اولا تباغضوا ولا تدابروا انجار رقو چي ندروز دكاو ليك دابران دروز دكا لنيو كو ملغكتا كواتا حسودي صفتكي خرابي انسانا كلناو ناخيا دروز بو براسي دينكيشي هلا پاچه افرمي حسودي وكو چي وايا وكو آگريك بدي لپوشك چون او پوشا اسوتينيو بستنها خوالا ميشكي اهيالتوا افرمي حسودي والا ديني انسانكا حسودي والا ديني انسانكا هرچي كارو كردو باشكيتي هموي اسوتيني هموي اباتوا هموي لناو با همي أسريتوا چون كسيك ببينا كمبيوترك لبردسياتي موبايلك بدستيويتي كفورمات بو هيتشي تيانا يالي حسودي جوكو او فورماتوا بو كارو كردوي إنسان وايلي اكا سفري اكاتوا واتا أبيس لنوي دس بيبكاتوا مكسا بو حسودي زور صفتش خراب پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نهي لي كردوا يعني دور كونو لي يعني وازي لبينن چونك حسودي دلي إنسان نخوشخ ويفرمي الحسود لا يسود يعني أوكسيك حسودة قد دلي إسرا حدناك بو دايم چاوي لبرانبرة دايم چاوي لخلقية دايم چاوي لمالي خلقية لسروة ساماني لجواني لعشرة كسوكاري لا همشتشي أو خلقه إنساني مسلمان اگر مسلمان راستقين به براسي ابي خويل حسودي مدور گري ديني اسلام ديني اصلاح ديني چاكسازية ديني تربية و ادب ديني روشتي جوانا ديني پالفتكردني روشتكانا ديني برزي و بلندي انسانكانا ديني كهاتو بو اوي تزكيو ناخي انسان پاك بكاتوا پاكي بكاتوا لهمو جنگو جالكي گناه و تاوان و خراپو درو نخوشي پاكي كاتوا لهمو چلكو چپاليكي ناشرين و پاكي كاتوا لهمو جنگيكي كا توشي حسودي و خراپو نابجي اكا هر كات انسان اسلام قبول کردو ناخي خوي پاكردوا اوا ديارا ديوي درويشي پيوي پاگا بيتو بويا براسي چلکو چپالی دردی حسودی اگر انسان لناخی ادابو کتری خرابه ضربی لی ادابو دنیا بو قیامتش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یکی گل دعاکانی فرمویتی در باری پاکرنوی درون اللهم آتی نفسی تقواها فرمی ای پروردگارا نفسم والیب که تقوای تیابه و تا ترسی تو لدل یابه صلبکم لحرامکان واجباتكان وفرمايشتكان جوان جب جبكم وزكيها باشي كروا أنت خير من زكاها تو أو كسيك وا باشترين كسيك ناخي كسكان پاگا كيتوا أنت وليها ومولاها تو خوسر پرشتي دلو درونو ناخي إما أكي أي ای پروردگارا بپا کرنو پاشی کی توا که هیچ خرابی کی تیا نمینت بای برای زکانم دردی حسودیش دردی چی خراپا انسان بی خویلی بدور گره چون که براستی حسودی شرکی گوری بدواوی و دردی کی لناو بری انسان کانا و دردی کی خرابی انسان کانا هرکات انسان هرچنه بسری لناخیاتی ام حسودیه بلام ناخیشی بوگنکا ناخی خرابکا بوی خوای گوره افرمی پنا بگره بخوا لچی قل اعوذ برب الفلق لکو تایکا افرمی چی ومن شر حاسد اذا حسد فرمی پنا بگره لخوا لوکو سیکا ناخی خرابو پیسا که حسودیه با برام بربا دوستو احبابو نزیککانی خوی و اگر ببینن چیروکی ابلیس لگل آدم علیه السلام که خوای پروردگار او فضلی دا با آدمو ابلیسیش که خوی عزرائیل بو بهوی اوی که لرحمتی خواد شو در بو با ابلیس هر تنها حسودی که بو حسودی ابلیس بو برامبر با آدم علیه السلام که چی بسرها و هر حسودی که بو نیهش آدمیج لبهشتا بمینتو او بو دری پرانه درو کرکانی آدم علیه السلام قابیل و هابیل بهوی چیه و که دسیان چو خوینی یکتر قاتیلکه که قابیل بو دسی چو خوینی هابیلی برای و که کجرا و که بو بهوی چیه و بو بهوی حسودی و بو کارو کردوی هابیل قبول کرا لای خوا بهوی که سوتا بهوی هور بروسکا کوا بلام اوی قابیل لی قبول نکرا اوی که کردی بخیر بویا قابیل بخیلی او دا هستا بکشتنی براکی خویو لبر اوه هوکارکی چی بو بخیلی و حسودی بو که برام بر با براکی خوی بردی بویا بر ازکانم حسودی دردکی خراپا دردکی کشنده انسان براستی ابه آگایی لخوی بی چون که صیفتی حسودیش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم آگاداری کردوین و خواه تعالی لقرآنی پیروزا بوی دیاری کردوین که یش یکا لدرده کشندکانی بنی اسرائیل یکان که اوان حسودی لناو ناخیانه ام یحسودون الناس على ما آتاهم الله من فضله یعن لو آتی ترا فرمی ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم اما ندر باري بني اسرائيل هاتو كچنك بخيل حسود برامبر بمسلمان چونك دردي حسودي براسي دردكي كشنده ولا انسانك براسي نخوي اسراحتك نبرامبرك اسراحتك ن چوار دوركي بهوي هيچ تيكو چونك رازينيه بو بشي خوي رازينيه بو بشي كبي دراوا اتل لنعمتا لجوانية لسروتو سامانا لا منالا لخلقی چوار دوریتی لکارو کاسبیتی لهرشتی که نارازیه کسی کج نارازی بو ابینی بدردی خراب رواکا بریتی لا حسودی هس کسی کج آو حسود بو قد اسراحدناکا قد بختورنابه قد اجهز با آرامیناکا لجیانی روجانی دا بای برزکانم ایما ام نصیحتانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم وربقرين دور كوينوا لو روشتنا جوانانا كروشتي حسوديو روشتي خرابي انسانا كانك براسي ابي لي دور كوينوا فش بخواي قبر ببستين چاو من لرحمي خوابي چاو من لبخشن ديو بزي خوابي خواي تعالى ان شاء الله روي رحمة دكاته همو لا يكمان الا كوتاي برنامه كمانا دعا خوازم خواي قبر لقناهي همو لا يكمان خوش بي لگناهی دای کباک من خوش بی، لگناهی مردوکان من خوش بی، لگناهی ما مستاکان من خوش بی، زیندوکان من سلامت بکا، لبلاو مصیبتی ارز و آسمان بمان پارزه، برکت و رحمتی خوی بسر دلو درونی همو لایک مانا برجه، لو صیفتو روشت ناجوانان پاک من بکاتو، دلو درون من پاکاتو برامبر بمسلمانان، اجر و پاداشت من باتو لسر خیر و چاککان من، صرف نظر بکا لگناه و تاوان و کم ترخمی کان من، شیفای نخوشکان من با بنیره شیفای نخوشکان من با بنیره قرضی قرضارکان من دفع بکا اواني كاري خير يان بدستوي بويان آسان بكا اواني منالي اني خويا منالي برحمت يان بي ببخشا اويك منالي نا صالح خويا منالي بو صالح بكا اوي نخوشي ناو مالي هي خويا دروي خيري لبكيتو شفاي برحمتي نخوشي كان يان بوبنيري آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوين محراب دنجيك بوبان قوازي بيامي إسلام.

كينا عدون أما يتم لدسنا يا

yarani derekli, yarani derekli, ne ko ve bencarcan.

frijankes. Hwaya aedem kesnaga wa frijankes.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لامده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوش بستان لهر كيو بن عشتي فرورتان لي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالي جارك دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجد من دابوين دوا داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتما دواي أوي شش داستانی پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان که داستانی خوانی دارستانکن خوانی دارستانکن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قراءتک کذب اصحاب لیکتا لیکتا ناوی شارک بید المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليه الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموا باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يسباسي أو أكين كأم خالنا كخند ما نوا خاليها وجه لنوان بيغمران وجلكاني بيشينا أذا كان كابينين سري قرآنك ينبينين نبي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورة يانز جرهاتو بلام مدين نو جرهاتو إنجا أيكا ياخو ليكا أبيش تشوار جرهاتو هندي زنا فرمون أصحاب ليكا طبعا الأيكا يعني شي يعني دارستاني تشروبر دارستاني تشروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درختة كان درختي كتيا دارستانيكا تشروبر قال كان تشروبر دار درختة كان تشروبر هندي زنا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناوي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناوي أصحابي أيكا هاتون هندي زاناي دي كافرمون نانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغلك دابون ريتيان وكو يقوابون زيك يكجبون ايشان اواني كالمدين اجياون او دي كش كخاواني دارستانا كان او قالي دارستاني شروب ريان هوا أصحاب ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خرابو قزونيان هبوه بوي ام پیغمبر عليه الصلاة والسلام نراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغان هي ايش قلو بلغانا افرمون لسورة الشعراء هميشا كاتب باسي پیغمبر كانكا باسي اخكا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أمانا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كشي لراو شيء أخي لابردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تداني بلان بو مدينة فرميتي وإلى مدينة أخاهم شعيبة بو مدينة أخ بكارينة كشعيب براي مدينة بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لنا نافرمي أما أكو بلقيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرميتي عذاب يوم الظل سزاي روجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو السيبريكي دروس كردو بلان تسيبري زوزور قرم اولی ریا باسی چیه که باسی او جوره هوریا که کسی بری درس کردو گرمای چی زور که خنکاو نیتر هناسیان بو ندراو بلان بو اوانی دیکا باسی رجفو صیحمان بوکا رجفه بو منلزیه صیحش نعرته یوکو هورت رشقه بلان ندا فرمی عذاب یوم الظل على كل لقرآن سيركين أواني أو بيغمراني كعربون كزانان فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آززمان عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمانيش عن نزيك بويا فرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب يغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك وانا ديكش أفرمي قالي لوط ليتانا ودورني ليتانا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب يغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل أصحابه ليتا إنجا شوين قش عن نزيك شو نقشان زور زور نزيك يقنعوا شيء يقنعوا شيء أبينين أم قوما كانها كاري خرابيان أنجامهم أم بيغمر نازارش هاتوا كان صفتي تايبت مدي خويه هو أم بيغمر نازار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولة أم بيغمروا نرابي الله دواميان أمين هم آرامي بلا وكاتوا هم دسباكيش اینجا چاوری پادشان لناکه چاوری پادشان لناکه دوی او همو ایشکی جخت کردو تو لکارکا این اریدو الا الاصلاح ما استطعت من تنهابو اصلاحو چاکسازی هاتو بو اصلاحو چاکسازی هاتو بلامکات سری اصول دعوکی یکی بنمای سرچی بانگشیل شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتي الهمانة يكميان التوحيد تنهى الله ببرسي تنهى الله ببرسي دو باورد بآخرتها به وارجو اليوم الآخر بيانا فرمو انجا دوا يوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرائليو بيغمر منه داوای پرستی مافو ثروت و سامان و نافو ناموس و شرفی خلکان لیکا کاتی باسی ترازو بازی که خودتان دور بگرن لترازو بازی اینجا بو هاتو فساد نیالی بو هاتو که فساد نیالی وکو لچند جگه دا هاتو جختی لسر او کردو که فساد نیالی ولا تکونو من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي عن الصد عن سبيل الله الرجلي خلق ما كان لبروي بينا سر رجاي حق أوان نانيش خلق مسلمان به بيان بس خلق يا خريك بيت بروادار باور بشعيب بيغمرك شون ريان لي قلت ريان لي قلت دواي اوا النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله اما يتادى علي بويا سدى وزير اواني كان ياري دينا دور رجاء قرنبر رجاء كان نالا خلق رولب دي دبكا دوامي شان اينك ناشرينك الان که قیچ که اسلام هی اسلام جوان عینی کی پیروزه بلان پیوندی خودتو خود عده تبغونها عوجا بلاری اتانی او عینتا نابه که الله ناریو تخوارو کو خوی وکو خوی دستکاری اکن بلاری دالای بن اینجا الان بانگشی بکل ام دینه زور باشه ام دینه زور باشه ام جور دینه اوان بدلیانه پیوندی نیه به بازار آوان پیوان دینیه به اقتصاد او، پیوان دینیه به اجتماع او، پیوان دینیه به یاسا او، پیوان دینیه به خیزان او، پیوان دینیه به آزادی خلقوا بهی شوازه بوی لدوای داین سری رو کن شعیب پیغمبر آلان آمن و جکت و آمن لیکا ایم واز لدینو دابو نریتی باوکو با پیران بینین یا خو آزادی من لیزوتا که چون تصرفات و معاملا بکنی لغسر و دو سامان منا او دینی الناوی و تبغونها ایو بجان اینجا اما اصولی دعوکی بود ای اسلوب شوازی دعوکی ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا کمیان الاعتماد على الدلیل والبرهان قصی بی بلگناکا قصیق ناکا دجی عقل بی قصیق ناکا دجی بلگ بی همی شخص کانی ببلگی بوی فرمی قد جاءتكم بینة من ربكم بلگی هینا ایتر او بلگا بلگی علمی و منطقی یا خو معجزه هدو کانا گریتا دنیا الدعوة بلین و رفق بانگشا بو حق همیشه بنرمون یعنی ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمون يعني لهرش تبك بيت جوان يكا لهرش تكيب سنيتا وناشرين يكا آمشگاري هربي بنرمون يعني بي بطوربون خلق يبونا أقري بزماني زبر خلق دورة كويتاو أبي هميشه بنرمون يعني بانيان بكي بوية أبي جاوازي بكين لنوان جنگ که به زمانی زبره اینجا چکیج بکارینی کشتن و برینی تیده بی اما عنفی تیده بی بلان دعوه همیشه به نرمونیانیه اها پیغمبرین ازدار من علیه الصلاة والسلام نامه انیره بولای سر کرده زلحه زکان جیهان لگل اوانیشا کچن مشرک و کافر و درندن کچی او نرمونیانی خوی لدست ناده علي من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس إلى قيصر عظيم الروم بوش وازع علي جوري رومك جنيم نادت سكايتي في ناكا شو كيمين الزيك بكاتول الله نزيك بونا مش بقى مش جارية بقى مش جارية شو مش بتشي بيت بنرمون يعني بيه بويه أمي شافرني يا قوم يا قوم لقل قوم مدينة همیشه بیا قوم بو شواز نرمونیانی ایسا شاید اکان بخون رو لگل اصحابو لی کشا همه شواز بس نرمونیانی در بره هرچن ایشان ترسینه که خواه گوره لیان تو ربی سزانه دا او ترساندنه شر به نرمونیانیه او اسلوبی دوم یعنه سین یعن نعمتکانی خوان بی دخاتو التذکیر بنعم الله وذکرو اذ کنتم قلیلا فکثرکم بیر بکنو ایک کم بول جمارتان کم بو سروت و سامانتان کم بو باغو باغاتان کم بو مرو مالاتان کم بو هیزتان کم بو هیزی بزور کردن به هیزی کردن جماری بزور کردن باغو باغات و سروت و سامانی بزور کردن دبیر لو همو نعمت بکنوا التذکیر بمصیر المفسدین بیرین اخاتوا کچون گلانی پیشوتر چند زلهیز بون خواهی گورا سری کردون که زستمیان کردون لنایی بردون لنایی بردون خواهی وش لان به هستر نین بویا فرمی چی واتقو الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ لَاللَّهَ خوتان بپاریزن او اللهی ایوی درست کردوا گلانی پیشینیشی درست کردوا این سر جیبله یعنی چی مجدب بخشینو بی امید نکردن یعنی همیشه امید یال پی بخشم نک بلای والله گناه من زور کدو ایتر خواه گوری لی من خوش نابی بایه فرمی چی واستغفروا ربکم ثم توبوا الی این ربی رحیم و ودود بپاره نوا داویلی بردن کن لپروردگار من بگره نو ولای الله ولای پروردگار بدل نیایو پروردگاری من رحیم زور زور مهربانه ودود بیکا بکردی نیه او پری خوشویستیه ود او پری خوشویستیه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود او ود چه کس لیتنانگا او پری خوشویستیه بلان چیه اما ناتوانی وینای کی سيرك إني أراكم بخير هندي صفاتي باشان هي بيلي أنا خاتو كهندي صفاتي باشان هي ولا خير ناز نعمتان وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ترك التنازع والخصام بوها تدوبركيني يلي لقل وشا قومك إقسان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لا خلقي أو ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكيشو دوبركي زور بوا هرشان لكن كشي أو حزي لو كيشو قرفتانانيا أفرميشي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أجر كومالك ليو برواي بو بياما كالرقي منو هاتو بلاي وهي ناوة كومالك باورين هي ناوة دبنا مكان شر من ناوة عجو من ناوة آرام بن خطان راقرن تا الله حكمك لنيوان مانا كواتا أسلوب عقلي أسلوب عاطفة جوج دادانيا أسلوب ديني أسلوب دنيوي خالك زوزر قرن لأسلوب أم بيغمر نازدارة عليه الصلاة والسلام كما خالك زوزر قرن عدم شخصنة القضية يعني قضيك بابتك تايبت من مكب ابنه بلي والله إلا بروي عثمان أو قصيك من جرق من العثمان كواتا شو يليناكم حق بسرق سقي منه نبي رق الأمنا قينا بلان ورا بزانا بيامك حق يانا بيا فرميشي لا يجرمنكم شقاق كشتان لقلبنا هيا أما بالطان بيوانني كدور بكونا للرقي حق شوك أما بيامك تايبد ومن نية إيشي من نية أما بيامي الله هي من نية أقاتان ليبي لبر خاطري ويا رقتان اللمنا كشتان لقلبنا هيا أو رقو كيلو كشنا بيترقل لوي شواني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا نبوة يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوا عبادتيان بو شنها بت كردوا عبادة الأوثان بويلة شنها جيقايد كافر ميشي اعبدوا الله

صراط توعدون. رجعنا لخلق قرت رجعنا لقرتن هرشش يعني ليه كردن أجر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليه كي نتان كوجين نارن جاري كي ديكا بيان بم ناوا بازرگاه يمكن دبي فروشن بيما كاتي بيشان فروشن فيل يعني ليه كردن بنرخي كي كم ليانا كرين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إنجا وتصدون عن سبيل الله رجريانا كلها رجاي حق وتبغونها عوجا أو إشكارك ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باوران بكش بيغمران هيتش النبوة تومد باركدني بيغمرة شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو ليكراوي إجا باوران بروجي آخرة نبوة بيم نتيج داوان كردوة كبروردقار باس زايكا لأسمان وبوبني ريت أخوار وهمي لنا وبره أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إن جاء كاتي أين سر آية كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. كاتي بيوانا بجوانترين شيواز بتواوترين بيوانا شتي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى أواني كزرر درن لخلقي كاتي نرخي تواو ندي بشتيك توزرر يدي ولا تكونوا من المخسرين. إجا فرميتي وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس أنا قراءتك والقسطاس قراءتك هل كان قراءتي متواترة كيشانشتان بشي بكيشن بترازوك زوزو راستو ريك قسط يعني دادقري بلان قسطاس أو ترازويك هيك هلا ناكا هيك هلا ناكا وزنوا بالقسطاس المستقيم. سورة كي بناوي سورة المطففين أزاني أو مطففين أو شلتي وهاتوا لطفيف وهات طفيف لزمان عربية كزان يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بروردقار فرميشي ويل للمطففين ويل بؤو كساني كبعندي لترازو بازي دا كميك ستم لخلقك باش اگر ستمي زور بكا فيلي زور كابي نتيجكي چيوي ويل للمطففين كميك طفيف اگر كميك ترازو بازي ياري بيبكا او ويل بويتي اگر زور يعني بكا زور فيلي يعني بكا إجا ويل للمطففين دوايا ويتكافر ميشي الذين إذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي أبوال الزمان العربية بفرمي من الناس كشي فرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دي أبوال بفرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا تو كسكا أبيوي يعني اشتكا أبيوي اشتكا أكيشي يعني كسكا أكيشي سيريكا وردكاريكا چنجوانا لقرآن أما زماني قرآن أفرمي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلقه ويا چيش تقربون ونا چونك دا صلاتي دا صلاتي بكارني علابو استعلايا علابو استعلايا ما في خوي تواور اقري اجيت لي قصاني جوان ترين غوشت ليس على استعلاء ده صلاه بكارين بوي ما في خوي ورقري اي باشا واذا كالوهم او وزنوهم كاتي خلكي ابيونو اكيشن يخسرون زريان ليدن ده خوي ما خلقنا كشين بابا للراسي ده خلق بيوين خلق كيشني بقول ملقى صعبه كسي كيبو لاي سيريا كان اقر او كسا بيشو يشتقي باتي اي كيشو اي بيبي بلايو اما كركي باشا بلامو خزم او دولمنا باشا سيريا قوشتي باشياتي قوشتي باش بكيها بكسيك بلايو بيوابيتي وكيشابيتي قرص قرص شتي قرصي عداتي

0: تی باش داتی بلام کاتی سیر که فقیری که هجار که نداره ای کیشی و ای پیویم هیچ نکه کسی که هیچ نکه بوی گوشتی که هیچی داتی بزن وردکاری قرار که چن عظیمه یعنی لحقیقت دا که تو کسی که پیوی اها کسی که دانسی الله تو رزد هی فرمو قربان لخزمتم آه من مارکی بارکی دیتی بلام اوی دی که رزی نیا اچی امریکی چینی ادیتی بلام بنرخی چی بنرخی المانی بنرخی یابانی کواتا لحقیقت دا هرچنا کیشانو پیوانک بوشتکانا لحقیقت دا بو چی بو کسکانا بو کسکانا انجا امت تایبت نیا با کیشانو پیوانا اما نمونه که بو زردان لخل چی اما نمونه که بو زردان لخل چی بو دوائی تر افرمی چی ولا تبخس الناس اشیاءهم ام آیتا یاسای کی زوزر اخلاقی گوری حقا لها مو بازارک الله اسری لها مو پرلمانک الله اسری لها مو حکومتک الله اسری لها مو کوچو کولانک الله اسری لها مو بازارک لها مو چارخانیک لها مو کتابخانیک لها مو فرگیک ولا تبخس الناس اشیاءهم اما همو جان ما نگریتو همو چمکی کی جان نگریتو نیوان بانخوازه نگریتو بانخوازه خلکی که جمعوری که زوری هی توزانی کسی که زیرکه نا بی که تی پرسیاری لیب که بله ایج نیا قصه که نیوانین بیشکی نی ولا تبخسو ناسا اشیاءهم دو بازرگان لتنیش یکن اچه تلایی اوان علی اوی تنیش اوشتکانی باشن علی نا نا شتی باشتی بلام شتی خرابیشی ایوی بیشکی نی اشتکانی بی قیمتکا شکانی به قیمتکا نیوان جنومردک 20 سال به یکون کشه کنبه ایتر همو چاککان یسرته و همو چاککان یسرته و بس واسی خرابکی اکا ولا تبخسو الناس اشیاهم جابونتوا طواو طلاق دراو جابونتوا ولا تبخسو الناس اشیاهم کچک ایوی شوبکا بمردکونکی پرسیاری لیکا اللہ لگل تو چون بو بله سگ و سگ بابو نازم چی به ناموسی که خوی نبو که چی واج نیه بس لبرو جابو تلگلا همو چککانی اشاره توا ولا تبخسو الناس اشیاهم به پیچوانه شو مرد لگر جنکی ها حکومت حزب قل نو یکا اها بینی کسی کن امایت تطبیق ناکا بدنگ من نبی معارضه لگل دا صلاتا قد بینی و تانا دا صلات دانگی خیر با ایشی بزوت ها یعنی اپوزیسیون ابنی یا خو اپوزیسیون دانه کی خیر به ایشی ده صلات ابنی اپوزیسیون همیشه ایوی چیه ده صلات ناشیرین که ده صلاتش ایوی خو جوان که تو اپوزیسیون ناشیرین که اینجا پیچوانه او اپوزیسیون ایوی تا ده صلات دار اینجا او هر شکات سر اپوزیسیون ناشیرین که اوی دوینه ده صلات دار بو ایوی تا اپوزیسیون ایسا قصه با ده صلات علی باشا سری که ولا تبخسو الناس اشیاءهم لنوان کتابی ما مستعده کاتی هل سنگاندن بو تیزی که دکتورا بو نامه که مستر نا بی اخصه ضربی صفری بکی هل یا سنگینی باشکان دمه جوانکان دمه اما شلکانه اما شلکانه ولا تبخس الناس اشیاءه بیش شوازه بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام گالتا بخلق مکه شتی خلق بکم مزانه بکم مزانه با کل کبزنی کیجی که برای هر آونی دا صلاتیه کل کبزنی کیه یعنی آونی ما و تو کل که خیلی ریب و جنابت تو کمی مزانه با کمی مزانه ولا تبخس الناس اشیاهم خیر کا او علیهم دا زکا بگیر فانی همی صد دلاری ها به دفتر خیر کا که برای کشی 250 شر موی خات نامی گالتای پی مکه ولا تبخس الناس اشیاهم مزانه لنیوان گلانه عرب و کرد بون که شکل نوان عرب و کرد دور ادر به ایتر کرد جنوب عرب دا و عرب جنوب کرد دا کس دانی خیر باید کنانی ولا تبخس الناس اشیام حتی علی قل استم کار کانیش کاتی استم کار که ایشی چاکه یه دنیای کیش خرابه بله او دنیایش خرابه بله او چاکشی هی ولا تبخس الناس اشیام بزانه ام آیت برجسته بکری تو چیه می‌نداو حتى لدينا وعينا كان يشرب لنوان مذهب كانشا لنوان مذهب كانشا نبي بقشتي حكم دي بسريا يعني كوتا ظلمي ليتي استمي ليتي ناكري ليسوا سواء هم يانوكو يقنين تولي هم يانوكو يكواه ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني بيداغري مكان لبلا وكلما يقندلي بقندكاري قندلي بكان إيه باشا ولا تعثوا في الأرض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شيء جاري ويا كسي قندلي ككا بلا منازاني من يتيكي باكي كا بلا من يردها مفسدين تو أي زاني كاما قندلية بس لو حالتاكا إن جاء فرمي شيء واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين أفرمي خوتان ببارزن لو الله كيوي دروس كردوا قلاني بهزي بيشينيش دروس كردوا الجبلة يعني قلي بهز لتشيو هاتوا لجبل وهاتوا شاخ بهزة يعني زور بهزة جي قريشة ماشا ايه او قلانا هرچن بهز بون دا صلاتي شانة بون دا صلاتا كانش چسبا بون بلام لبروي ستميان كرد خواه قرر لناي بردن بيوش پندو عبرد ورقل له قلاني بيشوتر خوتان بپارزو الله كي وي دروس كردو قلاني بيشيني بهزيشي دروس كردو كچي اوان لولا ما باب زانين چيان كردو يكب خال كولامي قسكاني شعيب بيغمريا ناواتوا وتيانا قسكانو تيكلو بيكلو آلو زيمل لتناقين اتخوا باسي چي كردو باسي وي كردو روبكنا تنها الله روماكنا او خدا سختانا باسي وي كردو في الله يختري مكان قندلي مكان لو زياتر تشيو توا كتشيو انا لين تشي قسكانو دا آلو زيلي تناقين ما نفقه كثيرا مما تقول إما زورك لوي كتو إليه من ليتناقين إما ليتناقين دوميان تو كسك لوازي وإنا لنراك فينا ضعيفا إما بلاواز تبين إما زور لوازي كسي لوازيش جيلنا جيلي تنها جيل كسي بهيز دولمان خوند صلاة جيلي سيميان ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز اگر هوز عشيرتك نبوي اما برد باران ما نكردي تو هيچ قيمتو احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزن ام بيغمر نازره چون ولام يعني داتوا ان جام ايتا بيوز بك بحالي ام رومانو شو قران تنهمو زماني بيغمر دانا مزي لبدو دانا مزي اما هميشه بندي لي والدي شعيب بيغمر فرمي أفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا آية هوزي من للاي يوبا ريسترا لاتان لالله لكاتك الله تان خسوتا بشتي خوتانوا يعني فرمايشتي الله تان بيشل كردوا أما شي مال بيغمر يسألهم جيهانا قد غي سكاتي بالله يلاطقي وين قد غي قد غني قد غي سكاتي بخاك اجتماني ولاطقي قد غي سكاتي بسنبلكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارشين اجتماني بكي بلام خلق أزادة جنيو بالله دا ببيغمران دا بقرآن وتوراة وإنجيل دسكارين كراو دا حج قال لنا الله أزادية وي ما شالين آية الله لا يوكم ترى لا الله الله تان بلا وقورة ترى بالا ترى لا الله خاكن اجتمان تان بلا وبيروس ترى لا الله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلايو هوزو قلكم بلايو بيروسترا بريسترا نازلترا بلاتانوا لو الله كيوو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتوانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چيا أويش يكي كلواني كزور زور جادو إليك راوا قا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادو ليكراوا بلا مسحرين يعني جادو زور زوري ليكراوا أو أن جادو زوري ليكراوا شيد بو نازان قصبك كقصاك مجلتي ناقين بو يخسر لينشي وما أنت إلا بشر مثلنا توجتنا مروفي كيوكو يما إيه مروفي جنابي بيتا بيغامر تصورنا كان مروف بيتا بيغامر شو صفات يروكو أو أنواعي إنجا وإن ظنك لمن الكاذبين بدل يا يوا لدروزنان تزاني توجيكي لو دروزنانا دو يوا تو مدباريان كدو بشيتي تو مدباريان كردو با جادو غري إنجا دوايو هرشان كردو وتانا چي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا توشو أوانيش كشويني توكو تنباوريان بتو إناوا لشارة كمان در تانقين دروا بزانا همشد استمكارا كان والن من اجتماعين ببولكي خوية زاني طابو إلان خواهو بوها الله در تقين لشارة كمان الشاري تو يشاري ميش شاري أوانيش بوجي لقريتنا ها زوج جار من أود آية دوبارة كمو الله ينقر وردقارة فرمتي والأرض وضعها لل تي أنام بلام إما أمي ما مباركة أبري شون استمكارا كان شون يخرنوا والأرض وضعها للأنا خواهي قرأ فرمي بروردقار زويدانا وبو بونوار حتى بو مروفجنا بونوار للأنام أوي قشبك لنامية وهاتو نامية نقشكر مروفي شو أجالي شقريتوا باشا كشي مالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مذهبكم تنها خوم بو عشيرتكم بو قوميتكم والأرض وضعها للأنا أو إن شاء الله برد باران تانكين خوتو شركو تانت أقر باش قز نبنو شوني ملتي يمنكون شوني آيديو بيرو بالرأي يمنكون إن جاوت يانجي أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ريك أمي قصو باساو يسا ناران دينا ألكا قد داريبه وخوت تو حقت شيء بسلتك خلقه بحجابي خلقه خلقه روتكاتور تو حقت شيء بسلتك تو حقت شيء بسل سياسته تو حقت شيء بسل حكومته تو حقت شيء بسل اقتصاده تو حقت شيء بسل تجارته تو حقت شيء بسل ترهمو سيستمي جيان لدينا سينته لا على الرزمان بخوايا بدون تشبيه أزاني وكوتشي ويا الرزمان بخوا قصي أوانك كات الرزمان بخوايا يعني خوار زينيا هر أواجد توا كان روليك باو كان هي باو كان كدائنين لسرو سرو دائنين على باب جان رزمان هي بتو بلام قصر مكة خو ما نزاني شون خ مالك بالريوبين خو تورس يقص مكة يعني الله تو هيش سمكة نقصتها بالاقتصاده نقصتها بالتجاره نقصتها بالسياسه نقصتها بالنظام الجانا نقصتها بالعلم لا منطقه لا معرفه هي سمكه ماشي خلق بوتو بيوندي اللي قلتوا درس قالوا تواو اما شوالي حق شيء يعني يجي قد عليك ايما ازاد نبي لسروت سامانا شلون فيلا كان فيل بكين شلون طار بدسيني بدسي بيني اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن جاءت وايوا بمنتي ألين منت النبي باخوا كتك الراس قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفا يخلندو أواني ديكا كسفا هردو كان كوي كسفا يعني بارشا يعني ألين تي بمنت با بابر ورد قاركت الله كت چند پارچه ای لعسمان بینه تخوارو بیا بسر معنا تفرو تولام هم که کس من نیاله تو ببین مند فأسقط علینا کسفا من السما این کنت من الصادقین که چی لگل آشا هر بدن رمونیانی ولانیانه داتو بلکو پاش گز ببنوا قال ربی اعلم بما تعملون فرموی پروردگارم چاک شارزای لما شارزاتر لوی ایوه چکر داره ککن ببر دوام فكذبوه بدرو انزاني هل كان رازناكي فاخذهم عذاب يوم الظله او كاتا سزای روزی هورا گرم که گرتمی گرتمی که گرتمی هیچی بر ندان اخذه گرتمی هوری که گرمایی که زوری بلاو کرو توا ایتر خنکاون انه کان عذاب یوم عظیم بدلنی آیا و سزای روزی که زور زور گوره بوا ان فی ذالک لآیا وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم اما اتشمان تفسير كردوا افرمي براسي وبدلني ايوا لداستاني شعيبا لقل خاواني دارستانكا بلقيكي زور زور قورهي بلام زور بيان باورناهنا وان ربك بدلني ايشوا بروردقاريتو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا به دا صلاة دارا زور زور مهربانيشا يا ربي خواهي لمن خوش بي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن دلمان بكي توزياتر بوي لبيع مكانة يبقي يا ربي خواهي أمكر ركوب الله من لينساني يا ربي مال من بازار من يا ربي زنكو من فرق من يا ربي حكومة بلمان من يا ربي الليوان ليوكي لعدلو للرحمة لبركتي أم بيام بيروزا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: رادوی محراب دنجک بو بانگوازی پیامی اسلام.

تێڕامانی کە قورئانی بەشی شەشەم بسم الله الرحمن الرحيم أثاقلتم إلى الأرض واتا نمساون بزويو قرسبون إنساني أمرو بردينو قرسن قرس لبروي زوي گير بوو هشتا آسمان گير نبوو دستي بناسكي نگيشتوا قرس لبروي پرپر لخواستو خيالو آرزو پر لأندشو فكري وهمياني جورا جور او هتا دروني خوي لطواوي رقيب زبريكان خاوي النكاتوا هتا لحماقتو جهالتكان خوي دسل نگري هر لبندو أسارتي تاريكي دا دمينيتوو دستي بآسمان ناگا أثاقلتم إلى الأرض نساون بزويوا وات قرزبونو ناتوانا برز ببنوا دلين هلو عزتي هي لبروي هميشه لبريني دافري هميشه لبرزيا باليكني چاوي كس اونا بينو راوچي طماحي تيناكا چونك هميشه لأوجي برزيو بلندي دايا بلام كاتيك ام هلو برزفرت ما عكات مردار وبويك اني شيتو ونزم ابيتو ابيتني تشيري راوچيكان بويا برزبونا ووات معراج روحو جيشتن بجيب كتنها فريشتكاني خوا لوين شيخي سعدي قتني قردي وكي درونت لسروشتي خود ودرني همو عمرت جيانا بوجياني آدميت مروف دگا تشوینه مگر خدا لوی بی سیر کچن بلنجه مقامی آدمیت فرینی ملدی ودتوش لو کوتو بنده درچو حتا ببینی فرینی آدمیت نوصفی زورم کردو ناموشگاریشتم کرد لمروف خوی بیستوما نشانی آدمیت برزبونه وی روح وات سرلنوی لدائیگ بونه و سرلنوی جیان ببرداهات نوی روح مولوی گوتنی هرکس تولد دوبارش نین لابد سعادت ستارش نین مولوی دلی ام لدائیگ بونه وی بریتی لوی نفسی امارت بمرینی پیویست دستی ام نفس لگیانت بمریتو و هم وسود قازان جاني لببري كلتوه

سپاس و ستایشی بی پایان بو پروردگاری جهانیان درود و صلات و رحمات و سوز و مهربانی پروردگار وکل از مبارانی بهار برج بسر دلو درونی چاکترین و باشترین و برسترین و پیروسترین و خوشویسترین مروو لسر زویدا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسر يارو ياورانو شنكوتواني تارو جيدوعي ميواناني مالي خوا سلام ورحمتي خواي قورتان ليبي هل لخزمتي سورة كهف ياسا جوانا كاني خوا لقرآن بقشتيو سورة كهف بتايبتي كأم سنتي بيغمري نازدار همو هينيك بيخوانين بو اوه رزگار من به لکو ملک فیتنو ناخوشی و ناراحتی پینج نخیری یکم من باز کردو پینج نخیری کتایی ما و نخیری ششم بودس پی اکاخوا رو اکات پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب کبو محمد و امتکشی مشمول بم خطابه چونکه پیغمبر زور دوره لمان و کباسی اکین دی خوایک با پیغمبر که واب فرمیه درودی خوای لسر بیه ایمه امتی او پیاو گورو مزنا او هزار جار روزانه دابنشین تربیتی خو من بدین تلقینی خو من بدین نصیحتی خو من بکین خواب پیغمرا بفرمیه پیغمری که معصوم بی که مصطفی بی که مجتبا بی که مرشح بی که حل بجیر دراو بی که خیر و خلقی خواب ایمه که پر لگناه و تاوان و معصیه روزی هزار جارش رن قبل این کم بی بو اوی دابنشین تربیت و تلقیت و مراجعه خومن بکن لای ششم و نخیری ششم خواه فرمیچی ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا لنفتینهم فيه ورزق ربک خیر و ابقا ام آیت سبب نزولی کی هبو أبي رافعك إجرته وخدمتكارك في غمرة صلى الله عليه وسلم جاء خدمتكاركاني في غمر هيجان لبر دنيا خدمتكاري أن نكردوه لبر بوس نبوة لبر بيجن نبوة بو أول نبوة ببي بمصطع وشي حزبك يعني مسؤولك يعني كاربدستك هتعشتيك باتي كان مصطع وكسخدك أو نشتي باشي أداتي نخير خدمتكاركاني في غمر لبر أول خدمتي في غمر يعني كردو رزامن دي خواب دزبينن وخوشويستي پیغمبر بدس بين صلى الله عليه وسلم او پیغمبر صلى الله عليه وسلم يكي اغلى خزمت كاركان ايوي دزني جيبو هناوا پیغمبر اخوا فرمي سلني دوابك كبر بيركاته والله اسال مرافقتك في الجنه بابا وسروكي دولته بهمو كزنال يسلني سروكي همو دولت همو ثروت وسامان همو هيزيك لبن دسيتي على دوابك سيري أم بياو وقورك سيري أم صحابة بقدر وبن الخانك بويا لين رضا ورحمتي إخوان نسر بيه چونك أمبا جهد من دبوني إخوان أم رضا من ديان بدس هنا وأولئك رضي الله عنهم بيش أوي أوان لأخوان رازيبون خوالي أن رازيبوا إنجا ورضو عن إنجا أوانش لأخوان رازيبون خوان رضا من دي خوي بيش أخا بو أو بياوانا بو أو كلمردانا بو أو رجالانا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله پیوانک لدور محمد بن صلی الله علیه و سلم نه تجارت نه بازرگانی نه ثروت نه سامان نه خوش گذرانی نه رفاهیت دنیا هیچ تک بلانو گرینگ نه بوا ابم شوازت وانی محمد هجرت بکاله مکه و بو مدینه ابم شوازت وانی محمد کوچ بکاله مکه و بو مدینه پیشوی کوچ بکا به یک سال گنج کنیره بو شاری مدینه یک گنج كناي مصعب كري عميرة يا كم بالويز لإسلام يا كم سفير يا كم خزمتكاري أم دينك قنجيكا نقبلي قنجيكي داما وعربان چي بي قنجيك بي لسر صدق وخير جيا بي قنجي بي كويل بي وكو بلالكي حبشي وكو صهيبيكي الرومي وكو بن مسعوديك وكو ياسر وعماريك نا قنجيك لو پري رفاهيتايا لو پري خوش گزرانيايا حموشتك لبردسي أم مصعبية خواردنی تایبتی بوداو اکن جلکانی لیمنو بودی مارکن نگوا بزانی جلیک بیا بچه لسر بازار بکره و لگراجی حیوی جو برانه لولنگه به هزار و دو هزار نخیر جلکانی مصعب لیمنو دی آوری شما خواردن یک مصعب ای خوا مگر سرانی قریش او خواردن بخون بلام ام گنجه کات یک ایمان چیتا ناخیوا هر وکو اصحاب الكهف انهم فتیت آمنوا بربهم وزیدناهم هدا ام حود گنجی اشکوتی کهف و یارانی کهف کاتیک
دين أشيت أنا أخيانا وأظن أنهم ينكر ملك كرة باشابون بلام نفرت لباشايتيك ونفرت لملكايتيك ونفرت لسروت سامانيك كم نجيني بخوا كنتوان رزامن دي خوا بدز بينم كنب ماي الرحمت بو ملت بو أمت بو دين أما لم ناوي نفرتي ليكم بويا أشكو طلب جيرن بويا أتشنا أشكو توا أم مصعبش حمو خوش يكانو لذة الدنيا بش ليكا أبي بنيونيري بيغمر بو شاري مدينة يقدان صال بيغمر لشاري مكة شاوريكا رابورت بيتوا لمصعب كمصعب ديتوا ألا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قنجا كان من زور خفت أخو متان بينم لسر كافتر يوني رقال خانا كان دانشتون مزبون بديار كاس عالم وكاس عالم ربتي نيابة مني أمتي محمد وصلى الله عليه وسلم كاس عالم بو قوجاندني قنجا كان مانا بو لخشت بردني قنجا كان مانا بو لقرناني خونا كان مانا چد داولا كاس عالم تو پینج دينار نيا لبا خلطا چد داولا كاس عالم تو منهجت نيا بو جيان هدفو امانجت نيا لجيان ناتواني نجي بياني حضورو تبه لمزقوت بلان دان شي تاسي بياني با ديار ياري كاس عالم وا وقت يكش باشي شو نجيك والله ما مصاق ناتوانم خوم ديه هلاكم بلان با ديار كاس عالم و تاسي بياني چواري بياني دان شي اي بو بو نجي بياني اي بو مزقوت دان شي نيرقلك قرقر لي ادين لبر درقاي مالكت کورتان بستو ولا دانشون سیر کاس عالم کن بابا کاس عالمی منو تو رضامندی خوایا رضامندی پیغمبره ام دینو دعوی بگنین او کسانی کوا چورن کنابیستن کگمران کلا ضلالت آجین ک سرگردانن پیویسا کن منو تو دستیان بگرین ام کاس عالمه یعنی چی نانو آو منی تویا جیانی منو تویا دی فرمو لجاتی و دانشی و دست کس عالم وره دانش و بدیار خورانکی خواه بدیار کلامکی خواه وره لیره گرنگی با کسکت بده کسی منو تو او کسی که لحوزی کوسر پیغمبر بویدانه صلی الله علیه و سلم حوزی کوسر کسی لدورایا وره او کس زمانت که وره او کس بیان بدست وره او قوم آود با قسمت بیا اتر حتا زمن نامینه لقیامتا زمن نامينا لقيامتا تونيتي نامينا چونك تو حوزي كوسر لكأسكي حوزي كوسرت بدس ينا وازد كأسي دنيا هنا دي أم مصعب دواي صالك ديتو بلاي محمد صلى الله عليه وسلم فرمي يا محمد ما لك نية لما دينا إلا قرآن تي أخي وندري عشرة ما لك نية لما دينا إلا قرآن تي أخي وندري ما لك نية لما دينا إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله مگر يهود كان لي دربك اوي غير يهودي بي لو مدينه الا عاشقت ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ما خم خوري بو دين ام مصعب كات الشهيد بي بخوا كفني اندسناك يا مصعب دوزور دو لمن بوي بو از لخوشي دنيا هنا بو بشد لدنيا كرت اخر ام دنيا يا مني هلا خلطان مني ابرب ولا افرت مني ابرب ولا زينا مني ابرب ولا خراب کاری و بدروشتی من یه بر بو کافتیری آن یرگل خانه کام من بو کافتیری درست نکردم. دی خواه کبازی به هشت کافر می چی و تلک الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بهشت ماری بهشت عملا نخو نکیاری نکجما نکاس عالم نکافتیری آن یرگل خانه نکریبا نک علاقه ناشرعی نک جنودان بخیزان معقولا پیاو برانبر بخیزانی بوسی جنیوی پیا بده بیات مزگوتیش. بخزاني بلا حسابي توجو تبيلا وكلام من والله اگر پرجينك لما مجلس ومقام بيه اگر خوجو تبيلا ونبي بو افرت نالي جو تبيلا اگر خوجو تبيلا ونبي با افرت خلق نالي جو تبيلا بو امتي محمد وايلي هاتو بيه بو اثر گردان بين بو ويران بين بو تدمير بوينه ايو محمد منهج بو دانا ناوين اي بو هجرتي گرب پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي بو دولتي دروس كرد ای بو هم صحابه قربانی انده بسروت بسامان بمال به مشتیک صحابه قربانی ده بمناله کی خوئی منال بجی لیله برخوا جنہ کی بجی لیله برخوا اما اگر دین داری نبی نه نه چی نه نه گما نه نه خو خلطان دین نه نه مال باجنا بو اخوار وکات او محمد صلی الله علیه و سلم ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه بخواسر وتسامان دنيا إيماني لقلنا بفتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنش إنسان بحذر بي لقليا بخواسر وتسامان كشك تلار سرمايا كان أجر إيماني لقلنا بي ويران كاريا دنيا
دست کوتوه بلام قیامت دورانو بس چون دنیایک لسر حرام لسر درو لسر بختان لسر پاشا قلیدان لسر غیبت لسر جاسوسی لسر خوف روشتن لسر دین فروشتن اما چی دنیایکا اما چی خوش گذرانیکا با خود فراهمه ناوا دیم آیت بودیت خواروا بو چی خواب پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم که پیغمبر زور لوا گورت را او امامی عمر رضا و رحمتی خواه لسر بیل چو الله چو ممالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او کاتی خیزانکانی پیغمبر داوی دنیا لپیغمبر کرد داوی دنیا لپیغمبر کرد خود دنیا ممنوع نیا بلان بو پیغمبر و خیزانکانی پیغمبر نابه داوی دنیا بکن خواه فرمی یا نساء النبی مقاما هو خیزان و هاو سرکانی محمد لستن نکاحد من النساء او کو افرتانی ترنین داوی دنیا بکن يو خيزانا كاني محمد يو دعوه بانقواز مالي يو درچه دي امام عمر فرميه چمو مالي بيغمر ولا قال خيزانا كاني عادزا بيتا خطا نار حتى چكا خيزانا كاني بيغمر داوي دنيا بكن خيزاني صحابه بلي چي خيزاني منافقه كان بلي چي كاتك بيني بيغمر لسر حسير يقراك شاوا لو كات عمر چته جورو بيغمر اتليته ابو املا صلى الله عليه وسلم امام عمر سيان اخواله والله اسواري طلبه طلي حسين قال له ليش في غمر درتبو دسك دقريان عمر فرمي يا رسول الله سيري ملكي الروم كاسيري ملكي فارس كاسيري باشا كان كايتو بوشتيك ناكي فرمي عمر لهم الدنيا ولنا الاخره دنيا دراو بو انو كيروز يا بما اخرت ما نلبجار دوا اخره غير مش دنيا شل بجير نفرقك ما نابي لقال اوانها اگر من وكاكي علماني وسيكولار وبيدين وناخ نخوش ومنافقه كان هلبي دنيا بي بير له حلال وحلام نكما وكو قرستان وابم وكو تنقي خولك وابم همو بيسيك ورقرم يتر جاوازيك نامينيا نيوشك شوازي لي بينا برو تواه هر لقل اوه شوفو لك اللي داوه برو بق بدم دنيا وا. بلام جاوازي منو توف فلتر مان هيا فلترش بيسيكان راقري زرر وزيانكان راقري او فلتر ايمانا او فلتر النيجا او فلتر الدعاء ونزاو بارانويا او فلتر جمعة وجمعتكتا او فلتر سورة كهفك جمعان اخواني أو أبي رافع علم ميوانك هات مالي في غمر صلى الله عليه وسلم ده يسك أرينه أبو مال أجر لما زقته برادري كتبيني دوان شد بيني سيان شد بيني والله أمادي ببيته أبو مال نان كدا والحمد لله جمعة جمعش ججني أمتي محمد صلى الله عليه وسلم همو ما سفر أخوان من بركته همو ما هم أنا أجر إيش بزاني خواردنك كم زور أسانة تلفوني هلا قريبة دقة شارك بيشة بقيت مال خواردني حاضري وسفري هاتوا تمال دين پیغمبر ميواني دي صلى الله عليه وسلم ازاني لما الله ويچنيا بان رافع حكا اتبينت من جوي اللي برو بلعي كابراء يهودي دوكان داركا بلعي هن اخوار دونو زخيرة بدأ بمحمد يان بقرس يان بسلف سلف اوه استا اشتيك مديتيا دوائي موان جي كتر لبرانبر اشتيك كتر تدميا يان بكرين وفروشتن بيا بقرس لزربينوس يان بسلف ابي رافع حلصا اتوب ولعي كابراء يهودي تي محمد بن ناردو صلى الله عليه وسلم ودي بلا شيء تبي ودي محمد ميواني هاتوا إيش لما على كيانية هدي قراك ما بري بقرس يعني بس ألف لبرام برش تدين ودواي ما عندي دواني كا ودي نا قرز أدم بمحمد نزلف شيء لقلاكم حتى الرهن يكم لا داننا حتى زمانتكم لا داننا مسخم بمحمد نيا صلى الله عليه وسلم باش أبو بكر موجود نيا عمر موجود نيا عبد الرحمن كوري عوف سعد كوري أبي وقاص أنا متاجر عثمان كوري عفان كبيري شاري مدينه كري بهزار دينار هزار مسقال التون كم دوله من امرد مسقال بخشي لبرخوا كم الا بباز بكريو تصير بكريو ليه بدريو فقيره كبيره باش يهاني بك ومن بيته دمها بوي حركاتك تلفون بوت كروكو خصبت كاربيت بردرك كم سر الشور بك يا ما شي خير صدقيك جايكي كامي بيوت ابي رافع زر بيتاخذ بهات ولا في غمر سري شور كده يا غمر فرمي شي رافع يا رسول الله او بياوي كتو من نردو بولاي الا نقش لي بقرزه دميا وانا سلف شي لقلاكم الا بالرهن ياكم لا دابني اشتيكم لا دابني ضمانتي فروشنا كم بقى في غمر فرمي والله اني لامين في السماء وامين في الارض يا الله بخوا قسم من امينم لاسمان في غمر امينه في غمر دصباكا في غمر خيانتناكا خوال اسمانه في غمر بامينا صندوق لا أرزي شاء من أمين مكرة لشاري مكة محمد نبو صادق الأمين اليوم محمد نبو هرشي اشتبن الخكاني أنا بو السقيام بخيزانو مالو منالي خويا نبوكو يستا
وكو يسال يبان خوما وخلق سخيبه خزاني نيه چپار لباقه خوينيه ناله معلوم نالي بزاني چي هيا والله كابرا كوشكا كيفروشيه مالك يفروشيه نايري بمعلوم نالي بلا شو دين جانمم كوجن ما چي زيانيك اما يبار سروت زمانك اما مليار دولارك اما الدنيا كي كبو خد فراهمت هناوا بو يا پیغمبر فرمي لهم الدنيا بو امن منان لهم الدنيا بلا مالك مالا خوش گزرانی قیامتی لگلا به پیش دنیا هر چی یکت کلی ربتی ربطی که با قیامت و بزانم شور تکا یا نه مزور جر بیره کمو لو سرکتانی که لناو مالکان دا اندره لو مزگو تکانا ام سرکتا بو دا اندره و وصای کارا باشی لما مزاگ شورت یکا بوی زرر دا سرکتا که فره دا ای باشا بوی امی مسلمان سرکتا کن من فیوز ناکا زوربه من مباشر من کردوه زوربه من ربط من کردوه مباشر باور من به دین و خوانی خو من حالا خلط یعنین نیوشکه اکین بلام اگر حرام یک من دست که اولاد روی مزگود باوشی بو اکین او سرکتا بیا چاکریت او او مباشره بیا لاب دری سرکتا که دابنی بوی که فیوزی کر یکسر بزانی را چلا که پیغمبر فرمی اینی لوحون فی اینی لامین فی السماء و فی الارض خوذ درعی هذا او خلغانه برا او خلغانه برا بی دری بر رب راهن داین لعایو یهودی خوارد نگه بیاره با لبردم میوانه که هسر برز بم ام پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او جیانی بو دولمن بو پیغمبر بلا مالی امروی هل ناگر بو بیانی که که نالین حالی مگرهی تا شش مانگل گره تا ساله کل گره بلا ولا تنس نصیبك من الدنیا اویه بشی خود لدنیا ها لبیر نکی ولا الاخیرت خیرو ابقا بلا آخرت خیر تره آخرت امینه توا آخرت تواو نابیه امی امرو تواو بیه تواو کارتی انترنت اکری تواو بیه من علاقت بشداریه که لخول یک تواو بیه پاس کنی شحنی بو اکری تواو هرو دقیق اکری تواو بیه سفر و گشت یک اکی هرو پاری صرف یکی تواو بیه بلام اوی که لبر خواه و لپیناو خواه خیرون و ابقا تواو نابی امینه لدوای اما پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هر کات یک توشی بینانی بو آیا ازانین چی اکرد؟ روی کرد خزانه کان یوت یا اهلاه صلوا صلوا بو چون که آیت کی دعای اما فرمی چی و امر اهلک بالصلاه واصبر عليها کاتیک فقیر و هجاری و قرض رود لیا کا دنیا نه به یکا بلاتا هل صدس ک بنیش چون که قران افرمی و امر اهلک بالصلاه امر بک ما معلوم نه الله بنیش بکن اگر نیش بکن اگر انجا واصبر عليها دان بخوتها بقرا الا اخوي قرد خير اللي كاتوا بو يا پیغمبر هر كاتي توشي فقيري بو يا توشي دسكرتي بو يا يكسر يا كده خزانه كانوا يا اهلاه صلوا صلوا.

0: وتی بکی او عقوبه خوایا نذانی ما مدل قلب سرتو سامان ابکی خواوها عقوبه داوی اما لا ایش شمبو چوار لا ایتن ماوا بو ما دوتا نک مسرتانی شینم الی را وصینو داواکین لخوا الین خوای جان بو خاطر گوری و عظمتی خود بو خاطر نا وجوان کانی خود بو خاطر اسماء و صفات خود یا الله خوای دوین ایمان ما سلامت کی يا ربي خوايا حياة وحرمات ما فارز راو بكي يا ربي خوايا محتاج دسي إنساني نامرد ما نكي يا ربي خوايا تنها محتاج بردرقاكي خوت ما بكي يا رزاق محتاج الرزاقيتي خوت ما بكي يا وهاب محتاج وهابيتي خوت ما بكي يا كريم محتاج كرمي خوت ما بكي يا عزيز أعزنا بالإسلام يا قوي قوينا بالإيمان يا ربي خوايا عاقبت ما بخير بجري يا ربي خوايا حياة وحرمت ما فارز راو بكي حياة وحرمتي خشكان ودايكان ما زياتر زورتر بكي يا ربي خوايا رحم بحال ما بكي يا ربي خوايا لفتنه وفساد وبلاي أمسر دمب ما فارزي يا ربي خوايا لنا خوشي ونخوشي بما فارزي يا ربي خوايا داولتو وكنولتو أبارنو پروردگار بو خاطر اسمي عظمي خوش شفاي بخير بونا خوشكان ما بنيري بتابتي او خوشك براني كداوة دعاء خير يعني كردوين كتوشي نخوشي بنا يا الله يا شافي يا كريم يا الله خوايا ضلان خوش بكي شفاي بخير ابو منيري يا الله خوايا هر كس يكبرنا حق لزندانة پروردگارة تو آقات ليتي امنا ازانين تو علمي بحالي اما آقاما ليني خوايا جانبي بحاني انا يا ربي خوايا داري خير علي بكي توا يا ربي خوايا بخوشي وبسلامتي بقرتنا ومالو منالي يا ربي خوايا هر کس یک قرزاره که لسر سوکو آسان بکی یا ربی خواه قطاب یکان ما ناجیح و موفق و سرکوتو بکی یا ربی خواه رزقی حلال ما زور بکی اللهم اکفینا بی حلالک عن حرامک اللهم آمین ادعو الله و انتم موقن بالاجابه.
1: رادیو محراب دنگیک با گیاندنی پیامی دوائیم پیغمبرین.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلي بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركس بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركس بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا، چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبرأ وبيوست مسلمان كاتي بريد كويت بومزقود مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبا داشتيك تيكالاوي نيتكي بوبيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسيدا كويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويلي بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات او باداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بونويجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال ودسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكان إخوا بوب جهناني فرزك لفرزكان إخواي قورا همو هنقاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشت درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نوري خود بكا. بيشوا بخاري ومسلم أنفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کس لم داري خوارد واتى سير بان زيكي مزگوتا كمان نكويت. لجرانوي پیشوا مسلم دا فرموي مساجدنا واتى نزيكي مزگوتا كمان نكويت. پیشوا بخاري مسلم ان فرموديان روايات كردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا بيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركس سيريان بيازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. بيشوا بخاري ومسلم أن فرموديان روايات كردوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو هريرة رزاي خويل بيت لا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دجارت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشوا بخاری و پیشوا مسلم انفرمودهان جراوتوا. عن ابی قتادة رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دائما لخزمت بيغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چند پياوك بو. بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي او چيتانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پي گيشتن انجامي بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري ومسلم أنفر مدين رواية كدوة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجي بكمل قولترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي بيستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيوا دوام نواجي بكمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هر باوردار برواب مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حاجيك وهايا انفر مدية لا صحيح الجامع دهاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت ونوش كي بكاد لقل خلقي دا اوه پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه پیشوا مسلم گراویتیوا چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله اربعین یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبرخاتری خوای گورو پروردگار چل روج نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نيوش دابستن اوه پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نيوشي كي بكومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باوردار برواب مزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشكي بودرز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش بكومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج یکی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگاره وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري ام فرمودية لا زنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا حوتم اوانين ويجب كومل دكن لمزقود ملائكة بوين دا بارت وو داواي لخوش بونيان بودكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزقوت نيجي بكومال كردوا اگر دز نيجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نيوش كردن بكومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا وات پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر با وردارک بر ابو مزگوت بو کردنی نیوجی بکومل او هم هنگاوی کی کدینه تاوان کی رده سردریته وو هنگاوه که تریشی چاکه که بوده نسره برایشتنو حت نویشوه. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیب

شيخي ألباني دا هاتوا نويم أو كساني كان يجب كومل داكن أقر ديارنا بن ملائكتكان بدوايان دا دقرين بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم واتا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيغمان مزغوتكان ميخو بايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزغوت دابرابتو ديار نما بي او او ملائكتان بدواي دادا گرن جا اگر نخوش بي او سرداني دكن و اگر اشوكارو گرفته کی بوهات بي او ملائكتكان هاوكاري دكنو گرفتكاني بوچار سر دكن ام فرمودهش لازنجيري صحيحة كان داهات هو

الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر المسجد.

استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

وأفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا.

الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق

0: بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: بسراني برزي راديو محراب لا ماوي رابردودا جمان لا ختمي قرآني بيروزبو بعد دنجي ما مزدى قرآن خن صلاح بخاطر خواهي قورو پروردگار قرآن بكاتا زاخاوي درو دروني هم لايك من.

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

باسي قوري ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. لأبو هريرة ورضا ورحمتي خويلي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: آيا وشيكتان في بلم لجير عرشي پروردگار لخزيني بهشت كاتيك تو دليت لا حول ولا قوة إلا بالله؟ خواي قورد فرمي: بندكم خوي تسليم كرد وسلامتا. أم فرمو ديا بيشوا حاكمو بيهقي رحمتي خواين لبي قراويانتو ولا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لعبد الله كري عمر ورضا ورحمتي خوين لبي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: هركس يقل سر زوي بلي لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بيقمن خوي قولة لتاوانا كاني خوش دبي أقل بقدر كفي درياش بي. أفرمو دي لسنني إمام ترمزي دا رضا ورحمتي خوي لبي بحديثك حسن هاتوا ولا صحيح كاني ترغيب ترهيب دا. باسي فضل قوري أستغفر الله داوي لخجب لخوي قولة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبو هريرة رضى ورحمتي خوي لبيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي: سين بخواي قورا من لرجك دا زيادة لحبتاجار داواي لخوجبون لخوادكم. بيش أبو خاري رضا ورحمتي خويلي بي يراويتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وتبي غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركس يقداوي ليخوجبون بو مسلمانان بكا لبياو آفرت بقدر جماري بياو آفرتي مسلمان شاكي بودنوسري. أنفر موديل لا صحيح جامع الصغير دا هاتوا. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني أغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنس رضا ورحمتي خويلي بيدلي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم بيست كادي فرمو خواهي قورد فرمي: أي نوي آدم، تاتو لم باريتو هاورم لبكيت ليد خوش دبمو هجباكم نيا. أي نوي آدم، اگر تاوانا كانت بوشاي آسمانا كان بركات پاشان داوي لي خوشونم لبكي ليد خوش دبمو هجباكم لي نيا. أي نوي آدم، اگر بپاني زوي تاوانت کرده بيت پاشان بمن بگید بلام هیچ حاولت بودانه نبم او لیت خوش دبم. پیشوا ترمزی رضا و رحمتی خوایلی به بحدیثی که حسنی دانه و ول زنجیری صحیح حکان دایه. عن البراء رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
غفرت ذنوبه وإن كانت فرا من الزحف. برا رضا ورحمة خواهي لبيدالي في عنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هركسك بليت استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. خواهي قولنا تاوانا كاني خوش تبه اگر لسه حی جنگ دا کله پیناوی خوای ګورو پر ورګار دا بجنګی راي کړبه. ام فرموده یلا سنن ابي داود و لازنجيري صحيحه كان دايا عن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لشداد كر أوس ورزا ورحمة إخوائي لبيدالي في عمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي قوري أو دعاني كداوي لخوشبوني عن بيدكيت سيد الاستغفار أوي كبليت اللهم أنت ربي تاكو تايم نزاكا كدفرمي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هر کس يقل روج دا بيخويني وباوري بي هبي اگر لو روج دا بمري پيش اوي ايواري بسر دا بي اول اهلي بهشتا، وهكذا لشو دا بيخويني سر لإيواران بيخويني وباوري بي هبي اگر لو شو دا مرد پيش اوي بياني ليبي اول اهلي بهشتا. پيش ابو خاري ونسائي رحمتي خوين لبي جرابي على توقف.

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی که زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه با چی هاتون؟ حکمت لهاتنی ام جمارانه چیه؟ جیوازی در برین قرآن یکن با جماره کن چه اماجه کن تیایا؟ لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن با بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامده و پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اما بعد خوشویستان و عزیزان و برزان خوشکان و برایان مسلمانان و ایمانداران سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته لخزمتان ابم لالقی کی تازی قرآن و جماره ده به هیوای اوی خوی پروگر رحمه پیبکات ساغ و سلامت من که هدایت من با قلمی عفو بیو نسد تاونا کن مانا یا ربی خوی ابمان که بو کسانی که استمیعون القول فیتبیعون احسن آمین عزیزانی خوام لم القی ده گیشتین جماره هزار لقرآن جماره هزار هاتوا جمار هزار لقرآن پینجار هاتوا پینجار لقرآن پیروزا جمار هزار هاتوا بونمونا لیکی لو آیتانا فرودگار جل جلاله لسورة البقره باسی جولک اکات یکی لصفات کانیان ولتجدنهم احرص الناس على حیاتی ومن الذین اشراکوا یود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر خوای پروگر جل جلاله لم آیته باسی صفتی که خرابی جولکو مشرکین اکا که باسه کات افرمید ایان بینی توا ام کسانا ام جولکانا مشرک کانیج لگلیانا احرص الناس على حیات و شی حیات یعنی جیان جا ببی الیف لام هاتو لیرا نکیره یعنی ام جولکانا زور سورن سورترین خلقن سورترین کسن و جیان یان زور خوش اوید حریصن لسر جیان بلام هر جور جیان اگ بی چون که الیف و لامی پیونیه نکیره ایتر او جیانی که اوان ایانوی هرچی اگ بی زلیل بن عزیز بن دولمن بن فقیر بن لده صلاتا بن بیده صلات بن هر ناوی جیان بی اوان حزیان لیتی لتجدنهم أحرص الناس على حياة كلمة حرص يعني أقاداربون أقابون سوربون لسرشتيك أم معناها نهم أدابوية بكارينا وخواي بروغا جل جلاله لقرآن أفرمي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حريص حرصي هي لسرتان كنشن دوز أخوه بيغمبر أما صفتي بو كسوربو أقاي لخلك أقاي لأمتكيتي وهرتا آخر قطر خويني صلى الله عليه وسلم لدنيا ولقيامة جاء سجدكي هربو أويا كسجدكي أيبا كهل هند الروايات سي صال سجدها أمينته وصلى الله عليه وسلم إن جاء خواي فردقار أفرمي ارفع رأسك سل تعطى يشفع تشفع داواك بيت أدري وتكابوكي أكي جيبجي أكري أما بيغمر عليه الصلاة والسلام آوا سورو آقايا لخلق آوا آقا داري خلق لقيامته بلان بني إسرائيل يهود حرص يعني هي بو جيان بو دنيا حرص يعني هي بو باقو بريقي دنيا لقل ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا هم يانا ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة آوات أخوازن خوزق أخوازن كهزار صالب من النوى تمانيان هزار صالبه أو نحزيان لجيانا أما وشي هزار لم آتيها هاتوا ك باسي يهودا كاد لقل هندي لا مشركة كان لآيتي كيا هاتوا لصورة القدر خواي بردار فرمي جل جلاله ليلة القدر خير من ألف شهر كبداية سورتك إنا أنزلناه في ليلة القدر باسك باسي قرآن لشوي ليلة القدر داما بزاندوا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون
2: من المنذرين إن جاء فرمي أم باسي أم ليلة القدر أكابي ناسي أبو ليلة القدر كأفرمي ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر بقدر هزار مانغ خيري هي فاداشتي هي أجري هي هزار مانغ هشتاو سي صالو أو نأكات فبويا ليلة القدر بقدر هزار مانك خير وفاداشتي هي هشكا سي إحيايكا إحياك الدين ليلة القدريش أويك مسلمانان شوكيان إحياكا بشي بذكر بفكر بخوين نوي قرآن بنيوش كردن أما إحياي شوكاني قدره جاء عائشة لمسلمة أفرميه هيج كاتي بيغمبر النبي عليه الصلاة والسلام بكاملي شوكا دانشتبت إحياي كردبه إلا وبالله يعني ما بس لبيات شيئا ما بس خبيكي كردو عليه الصلاة والسلام سر خبيكي شكاندو عليه الصلاة والسلام بويا أوي رواياتكي بخاري أفرميه كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان عائشة أفرمي رضي الله عنها باسي بيغمبركا شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله أحيا ليله شوكي بزين ديوتي را أقرت بذكره بخي أنه قرآن طبعا نيجي عشاء بجماعتك تلاوي حكتك جزء قرآن تياب خويني بارانو لالانو تكاو نزاو رجا كردن تيايا ذكر كردن اتر بهوسي خوت ذكري تشيا كي بيكا في غمر بان فرمي عليه الصلاة والسلام وكل الترمذية هاتوا أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله صلوات دان الذي يالي في غمر صلى الله عليه وسلم اتر تشانا بتواني عبادات بلام أو نلا خود نكي كهلاق بي بو بيانياتو همي بخو بريت السر شو كالية القدر بواتو شحنت كاتوا إنسان كشحن بيونا بلولا بخوا كسر في كات أولا فلسفي ليلة القدر درجة أبدا وانية لأصلا وإنما هجكاتي هلاك بي هستذكرت وإساهمي آلات وحاجات بدستوية أطواني بولمونا موبايلة جرسة يعني هندي أشد لبدستايا أطواني توقيتي كيتو هجكاتي بيستها صيتوا نك هيوامان هي نيجي عشاء تراوي حكي دانشتا دوري دوني وسي اتربي نامينه أخوين نيجي بانيكي لأروات نابتو فرض بكي بقرباني سنة إحياء ليلة القدر چنا قرنجة چنا مهمة چنا خير وباداشي زورة ناقابوي كتون يجي بانيا كدب جماعتك وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قرآن الفجر اللي يعني صلاة مشهودا چن بول لملائكة چن جماعات لملائكة نا أبزن بو أوي شايتيد بو بدن وبوي حازري أبن يجي توبن فليرا عين نوشي هزار هاتوا خواي بردقال فرمي ليلة القدر خير من ألف شهر لسنة بيغمبرا صلى الله عليه وسلم عين هاتوا وشي هزار ألف كبيغمبر من صلى الله عليه وسلم لحتكي بخارية أبو هريرة إجيرتوا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام يعني نواجهك لمزقوتكي منا بيغمبرا فرمي عليه الصلاة والسلام مزقوتي مدينة منورة مزقوتي بيغمبر على ساكيني أفضل الصلاة وأتم التسليم بقدر هزار نيش خيري هي زانايان فرمون زوربي زانايان فرضا ونفلا يعني سنة بيان فرض بي يك سنتك هزار سنتك فرض بك هزار فرضة هندي لزانايان ألين يك نيش لمدينة ما بس تي بيغمر عيسى السلام لبيانش فرضكي بيانش فرضك هاتكات يكردد لمدينة لمزقوتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بهزار نيش بوت أنسره بلام زوربي زانايان وكوتم أفرمون فرضا ونفلا واتو شي هزاريش لسنة رسول الله هاتوا عليه الصلاة والسلام لسرزاري بيغمبرمان صلاة والسلام إخوائي بردقاري ليه بي لكوتاي برنامكي داولة بردقاري كم رحمان بيكا ساخو سلامت بانكا هدايات بان باقلم يعفو بنا سرتاونا كان مانا وإخوائي تعالى أويك نخوش الشفاء عاجلي بو بنيري أوي قرزارة قرزكي بو بديتوا أويك يشو قرفتو مشكليكي هي إخوائي لسري لابي بوي حلكي يقري كوليكي بوي بكيتوا يا رب إخوائي أو قنجي بتماي زواجك تشيكي باشي صالحة كيف نسيبي أو كشيك بتمايش وزواج أخوائك ريكي صالح كيف نسيبي يا رب العالمين يا رب إخوائي وحزي بما نحزت بيبي أوي رقي لي ما نهدايتي بديت أقر قابلي هدايتني لكل ما نخيته يا رب العالمين يا رب إخوائي بقاتي خراب هنغام من بو أني قاتي كاني هنجن هنجن كي أوي بدستي خراب إشارة من بو كدستكاني بخرتيني أوي بشاي خراب سير مانا كاتشاو كاني كوركي أوي حزي بخوين مانا لخوين إخوائي بيقى وزيني يا رب العالمين ويا رحم الراحمين رحمان بيبكي ساق وسلامة بانكي رحم بمشايخ وعلماء وزانايان ومو مصاكان مانو دراوتكان مانو خوشويستان وعزيزان مان رحم بدايكو باوكو خوشك براكان مامكي يا رب العالمين رب اغفر ورحمة خير الراحمين وأم برا برزانيك لم رادو بيروزيا إيشا كان خوايا هدايتي عن بيت ليان خوش بيت أو إلى دليانا يبوين جيبا جيكي بتايبت أو برا برزيك إيش إخراجك رب اغفر ورحمة خير الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: رادوی محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبره.

0: ڕی سورەتی نور دەبێتە تاجی شکۆمەندی و قەڵای ڕەوشت و خێزان و کۆمەڵگا لە لادان دەپارێزێت. بەرنامەی تەفسیری سورەتی نور ئامادەکردن و پێشکەشکردنی مامۆستا مەلا ئەحمەد سینەمۆکی. برنامه تفسیری سوره نور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بخزمتي سورة نور. دا دشينا خزمة ايت كپيوندي با بابتي افكو بختانك وهيا كان درس واني كجلم ايات ان شاء الله وردقرين. خواهي جورة دفرمي: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. دفرمي: آفرتاني خبيث بيس وزناكار، بو بياواني بيس وزناكار، وبياواني بيس وزناكار بو آفرتاني بيس وزناكار شاو يكترن، وآفرتاني پاكو داوين پاكش شاون بو پياواني پاكو داوين پاك، وپياواني پاكش شاوي آفرتاني پاكن. انجا ام مسألي پاكو پيسيا بچن جورك معنى كراو. معنى يكم اويكا كاتي خواه جورده فرمي آفرتاني پيس شاوي پياواني پيسنو پياواني پيس شاوي آفرتاني پيسن، يعني با پيشوانو پاكن شاوي پاكنن. ما بس اوه كوا هر بطبيعت و سروش تي انسان وايا، انسان كا پاك خور بي، حزي لپاكي بي، حزي لپيسي نبي، زناكار نبي، براسي حزي لآفرت زناكار و خراپكار نيا. و بفه چوانا شو بلام كاتك آفرت خوي راحت بي لقل زنا و خراپكاري ده، راحت به لگل زینا و خراپکاری ده،

0: الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو للبرغمي تاوري سوزيكي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا.

من خشي الرحمن بالغيب وجاء

واستمع يوم ينادي.

راديوي محراب برنامي وانا كاني جيان لا امادو پیشکش کرنی بارث ما مستاسر بس جباري پیشکش دکات

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشي وسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خوي پروردگارك إن كتواني من جارش تربين وخزمتي وعزيز وخوشي ويست همومان لخزمت فرمودة شرين كاني پیغمبر خوابين عليه الصلاة والسلام. الشرح الرابع كتاب أدب مفرد إمام بخاري جيشنا فرمودي الشصون ونو واني حفتاوية لبابتي دعاء فاران وكان في غنبر إخوان عليه الصلاة والسلام. أم فرمودي الشصون وتنو يباسي قرنجي دعاء فاران ومن بوكالكاتي جنگ جهادة إنساني مسلمان وتمان في ويسا هميشا كاتي تايبتي هبي بو دعاء كردن وزور جار كاتي قرنجا كان في غنبر عليه الصلاة والسلام ودياري كردوي. فلام هر کسی کوت نار راحتیه کو، لهر نار راحتیه که ابولم دنیایه علاجشی زور باش بوی بریتی ل دعاء فارانو بدلو بکل و بوش یوازی که پیغمبری خواه علیه صلاتو السلام فیری کردی. فرمودی شصون و نو افرمی ل جنگ احدا پیغمبری خواه علیه صلاتو السلام دعای اوی وقبلی ل جنگ کبونه و آنا فرمی استو حتی اثنی علی ربی فرمی ریک بوستنو فلما كان تاوكو من دعاو بارانويكا كم بلان بيش دعاو بارانويكا سناوستايشي خواقم كموت معنا ما السنة للدعاية يكسر إنسان دعاكا نكا استايشي خواي پروردگار بكا حمدي خواي پروردگار بكا لاي كمي استايشي ويبلي الحمد لله. أفرمي أميش لبش بيغمبري خواهو عليه الصلاة والسلام بريز وستاينو فرمي اللهم لك الحمد كله فرمي خواه هاتشي حمد سناوستايشي جواني شايستي توي وبوتوي. اللهم لا قابض لي ما بسط فرمي پروردگار هیچ کس ناتو ان اشتي بگريتو اگر تو بيدي هر اشتي خواي پروردگار بيدا بيوي بيدا بعبده کس ناتو ان بگريتو. ولا مقرب لي ما باعت هیچ کس يك ناتو ان اشتي نزيق كاتو اگر تو بتو دور بي اوشتا ها جاري ويحز الاشتي اگر دورا. ولا مباعد لي ما قربت واشتي كش كتو بتو نزيقيتو کس ناتو ان دوري كاتو. ولا معطي لي ما منعت ولا مانع لي ما اعطي. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ان جاء دعاءك. فرمي خواي پروردگار دي برجه بسلمان ابسط علينا يعني برجه بسلمان يعني بومان فراوانك او بسط فراوان كردنو زور كردنا چي مان بو زيادك بركات بركات بريتي لا چاشي ولا زوري او اشتكت هبي جاري وكاس اشتي چي زوره بس شاك ني اسفادي ليناك بركات او اشتكات هيو اسفادي شي ليكي. رحمت او مهرباني سوزا فضل يعني زيادة بخشش رزق او رزق الروزية رزق مرجني هرمال بي كذالي تريشتو معنا رزق مرجني هرمال بي جاري ويا رزقه كتو لش ساخي كت. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول فرمي خواهي برودقال منها ميشد دعوي ناز نعمة بردوا مكان ليكم اوي كا نقور رانكاري بسراديو نا بدو تياجون اجيا كاما ما بستي في ناز و نعمتی که کبر دوام بید بو اشکلی ما بس بی بهش بی کلی هر دو چان بی دعای چی خوش. اللهم اینی اسألو که نعیم یوم العیله فرمی خواهی پروردگار من همیشه دعوی ناز و نعمت

0: ماتت ليكم لو رجاك فقير أمين عيلة فقر فقر حاجه يعني خواي أو كعديك أكوما فقيري وهجاريو ناز نعمتي خوتم بيبدا يعني وام ليبكي كصابر وجيجير بم لسر دينك توشي هلانا بم شزور جار فقيري إنسان توشي هلاك وكشون دولة ماني توشيك فقيريش توشي والأمن يوم الحرب فرمي خواي برودقار دلني ما بيب بخشا للروجي جنجا اللهم عائدا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا خواي اما بردوان فالوردقار لكين بتو لا قرابي اوي بيد بخشيوي جالي واهي خواي قولا بخشيك تبيدا بلام رنگ بيه توشي معصيتي بي علي خواي فالوردقار بنا اقرم بتو بوي كتو تشاكل لقلا منا اكردو معصيتي بيوبك ما زور جارو تو مكابره سهريجي بيا نعمتي چي چاچي خواي فالوردقار دي تاواني تياكم و تاوان مجنی خلق چی تیاب کشه اوی جگره چیش اوی جولو گرانی اگر اوی غیبت اکا اوی پوز بسر خلق آده اوی که لود برزی انوینه اوی که خوای پر اردگاری بیرنی اکا سواری سیاره که ابه اوی همو سو ایما اعطیتنا ای و بم پارزه لشر اوی کلیت گرتوی نتو که واتا هبون و نبون پیویستی باوی دعاب که بلی خواه هبو بی بلی خواه لشر بم پارزه نبوش بیر بلی خواه لشر بم پارزه شکت تاخی کردن و کان هي اللي تافي كرنوي هبونيا درجة هي اللي نبونيا هي اللي هردو كانا هي اللي هيك أنا خوي جورا دا مزرعة وجي جرمان أم جاء فرمي اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا خوي هم يشوف بردوام إيمان وباور لدلو درون ما ناشيرين كي وجواني كي شون كأجر شيرين وجوان بحاز ليه وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان خوي بردوام ناشيرين كي للامان كفر بباوري جناه تاوانو يا خيبون سرپيجي فسوق عسان هدو چبتا گناهو تاوان درچون لفرماني خوا خواي گورا پناما دچك الشيطان زور جار تاوانا كان رازين يتوا خواي گورا فرمي وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم هيا اوان دي حز لتاوانا كأوان الشيرين بولا لا ام تاوانا ما تازن ملكم بجگرين ام جگر طالا اگر وكوتر انسانا چه عاقل رجير بيبل او آگرا او دوكلا او جهرا كشي شيطان واح شيريني كردو ولا لاي همو تاوانا كانتر همو تاوانا كان شيطان ناشرين يكا بوي ببردوام دعابك بلي خواه تاوانم للاقي زونو ناشرين كي وجعلنا من الراشدين فالوردقار لو كسانا ما مجرك عاقلو سراسو دام مزراو الراشد وتمان عاقلو سراسو دام مزراو وللاي خواه فالوردقار او كسي خواه لتاوانا بارزي وعاقلة اللهم توفنا مسلمين خواي فالوردقار بمسلمانتي بمان مريني وأحينا مسلمين بمسلمانتي زنومان كيتو وألحقنا بالصالحين خواي هميشا بمان قينا بكارواني شاك كاران غير خزايا ولا مفتونين خواي سر شور ما نكيو توشي فتنة وبلاو تاقي كرنا وما نكي خزايا جمع خزيانة يعني زليلي مفتون يعني كسي كتوشي كوتوتا فتنة وشي فتنة دينا كيبه يا فتنة دنيا كبه فتنة يعني تاخي كرنو ببارة خرابك أم جار پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام ككم وابو دعاء لخلق كابلام دعاء لكافراني ككا كدجايتي دينك اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك فرمي خواهي پر وردقار لناو برا يا نفرت يعني بك قاتل هم بمعناي لناو بردن دي هم بمعناي نفرت كردن يجده الكفرة يعني بباوران جمع كافرة اواني كريغري اكن لدينك تواتات جاتي دينك ويكذبون رسولك اواني بيغمبراني تو براس نازان واجعل عليهم رجزك وعذابك فالورد قال بردوام سزاي قرسي خود دابارين بسريان رجز سزاي عذابي شهر سزاي بلان بعضي قالين رجز سزاي كا زور وقبري قرس بي قرس يعني انا باجي قرس بدا اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إلى أهل الحق أم جار فرمي فروردقار أو كافروا بباورانش لنا وبرا كفيامي آسمانيان بيدراو باور بقرآن نالن ما بس بيقاو رجولكي إلى أهل الحق أو منادايه يعني أي فرستراوي حق الراس تقينا أو التوسل بألوهية خواي فروردقار قولترين توسل توسل واتاخونا ذكرنا ولا خواي فروردقار قولترين توسل يعني قولتنين ريق أبوي لأخوان زيق بيته سبحانه وتعالى ريقي أسماء وصفات خواي پروردگار ريقي ألوهية ناو صفتكان خواي پروردگار بنداتي كردن بو خواي پروردگار بوي ليرش لأخينا فرمي إله الحق فواتعلم حديثة في خمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمانا كائما همو كاتبة تائبتي لكاتي جنگ و جهاد و روبر روبو نويا دعامان بيرنا چه شو بدرجايم يا جواب وعلن كم جنگ هبو مسلمان لروي مادي وقوته هي زو زياتر بيلا كافر كم جنگ يعني هزل هزار جنگ اگر داني دوانم بس لزور بي جنگ كان مسلمانان الراستخين سر كوتوبون بو ببشك لدعو فارانو ام جار بابتي چيتر من هي ك سيف فرمودي بو هنا وامام بخاري فرمودي حوصو يكو حوصو دو بناو نشاني الدعاء عند الكرب واتا دعو فارانو لكاتي نارحتيا كرب يعني نارحتيا كتوشي غمو بجارت بكاح يعني غمو خفت كأما هيش إنسان كي عاقل نية لم دنيا توشي نارحتي نبي إنسان غير عاقل شر توشي به فلام إنسان عاقل زيادة رنگ بي أو بكاب بوية بيوس من بدعاية ابن عباس فرمي رزاي خوالي بكا فرمودك البخاري مسلمة فرموديك صحيح ودعاية كي قورو برمانا وكرت أفرمي بيها ملي خوة عليه الصلاة والسلام لكاتي نارحتي كان أم دعاية أكرت لا إله إلا الله العظيم الحليم هش برستراوي راس تقينن جغا الله تعالى جغا لخواي قورا كعظيمة قورا ومزنة حليمة هيدي ولسرخوية بلناكا لسزاداني كافرة لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم هش برستراوي ناس تقينن جغا الله كبر وردقار وبديه نري أسمان كانوا زبية وبر وردقار عرشي قوره كسيك ببرسي بله كوا دعاء وانيا فرمي كان يدعو أم ذكر ذكر بشي شي قوري دعايا ذكر خواي پرودگار لفرمودي قدسيا فرمي او عبدم كبهوي ذكر وناي پرجي دعابك جاني واهي كسيك او اند قرآن مراجعاك او نذكرك فتي اي دعاناك او الاخر زمان اشتواك كما خواي پرودگار فرمي اوي او قورترين خلاتو ديار يعني كأيدن بو كساني دعاك ايدن بوي كذكرك يعني وكو اوان دمي اگر شی وام باشتر انسان ذکر کان کا و دعایش که هر دو شام که چکه پیغمبر علی صلی الله علیه هر دو شی یعنی کردو بویا لیریا اکری پیغمبر علی صلی الله السلام افتتاح دعا کی بما کردبه یعنی پیش بل اخو امنا راحت یملا سر لا بر ام ذکر دعای کردبه ام جار دعات هر دعای چی کردبه خوای پروردگار قبولک و هند جارج داوا و دعا وکوتری غير صريحة يعني راس توخو داوي ناكي هنديك لبياو شاكان راس توخو رويان نهاتو زور داوي شتل خواي پروردگار كان طالما بنا راس توخو شتيك يعني خواي پروردگار عليم بذات الصدور أذان اللي ضلتها چيه وحزن لچيه دعاية جيتركا لبابي نار رحتي آيه ناويتي عبد الرحمن كري أبي بكرة أفلمي باوكم بوي جراموا كهمو جار جملة باوكم بو أم دعاية أكر بياني يعني همو بيانيك سيجار الله أيوت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت بيانيان وأوالان على من اشتم يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداء وتم باوشي بريزم باوكا جان بيانيان وأوالان جملة سيجار أم دعاياكي علي خوايا بيبالامك لبدن ولا شما بيبالامك لبيستن ما بيبالامك لبينين ما هش برسراوي راستقينن جغلتو باشا ولقال إشياء السنة أميش بالله اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أيشتي بالله كري خوم جملة في غمري خواب عليه الصلاة والسلام بيانيان ويوالان سيجار أم دعاي أكد بوي منش بيام خوشا أم دعاي بك طبعا أم دعاي لش ساغية لش ساغي لدعاي دول جار باسمان كرو لدعاي إيمان قولترين نعمد بو إنسان لش ساغية بوي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمانك همو بيانيان وإوالان إما داوي لش ساغي بكين لخواه پروردگار إنجا لناو لش ساغية بتايبت داوي أو بكين بيستنو بينين من ساغ به أم دعانا زور مي ما جاري واجود قرانا به خلق قصد بو دوبارا كاتو وچمپيون ناخوشا يا بينين جوان شتاكان نابيني دعا بكين خواه پروردگار همو لشت ساغ بتايبتي دزگای بیستنو بینین زور گرنگ بو انسان ام جهلم روایته افرمی جمله پیغمبری خواب علی صلاة و سلام که دیار فرموده که فرموده چی صحیحه و بعضک شفنون حسنه افرمی پیغمبری خواب علی صلاة و سلام فرمی دعوات المکروب فرمی دعو پارانوی او کسی لنا رحتی امیه اللهم رحمتک ارجو پروردگار من تنها هیوا و رجا و امیدم بر رحمت و مهربانی تویه ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ممس بير بنفسي خوم بوچا او تركانين يجيشبي لا تكلني يعني سباردن وكالت يعني ممس بير بخوب چونك خومي چمپيان طرفه عين يعني شاو تركانني يعني بو لحظيك بو ثانيه واصلح لي شاني كله فالوردگار همو كارو باركان خود بوم چاكا خود بوم بسازينه لا اله الا انت ايش فرستراوي راستقينن جگلتو او ام باسي ذكري او الان بياناني تابو هم دعاي مكروبه كيش الى قلابو بويا اويه نابو لا اله الا انت جاري تربي مانله كإنسان لنا الرحتية توسل بك بخواي پروردگار بتوحيد بيكتا پرستي وأم توحيد يكتا پرستي أبي لجيان مانا رنگ بداته لجيان مانا جيجير بي تناخوا بپرستين شريك بخواي پروردگار بريار ندين ويلكاتنا الرحتية كان خواي پروردگار فريا مان كوي خواي قولة فريا همو مسلمانان كوي مسلمانان لنا الرحتي درباز ورزگار بك فالمدين حوصو دو درباري دعاي بارانوا ابن عباس فرمي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام أم دعاك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اصرف شره لم روايته أمي بوزياد كله اللهم اصرف شره وبعزك في أنواع أو زيادة لقلانية للرواية الصحيحة كيا شكا أم حديثة لفرمودكي بيشو تريش خير مانو لفرمودي حوصاتي ريكا اللهم اصرف شره او الى قلانية راي به الواية او شره عني يا مصرف عني شره او الى قلانية قال انسان وكو دعاية جزبيلة مادام فرمودي لسرى اتواني بيخوين بلان فرمودة صحيحك بابي اويا اما وكوتري بابتنا راحتي والله مكوتم قرنقا انسان وكوتم انسان توشينا راحتي بي گرنگا همومان خومان دورو برمان پروردك ان لسر اوي هیچ مروف يكلم سر زيابي ناراحتي نيه هیچ مروف مگر اوي کشيتو دولار و جنابتان بعقل عقلي نما به اجنا همو مروف ان ناراحتي آيه كمو زور بلام ام ناراحتي بشي كي زوري انسان ببهيس کردني پيواندي لقل خواهي پروردگارا بطي اگهشتنية چراس و دروس لمسالي قضاء و قدر بوي حالة به بابتي دواتر من كابيت بابي دوصون و سي فرمودي حوصو سي لقل دو سي فرمودي ترى بناو نشاني الدعاء عند الاستخارة دعاء كردن لكاتي داواي خيري تايبت لخواي پروردگار استخارة دعاية چي تايبتا وكو ترى بنوية جوا أكري بمشي وازي جابري كوري عبدالله رجائي خواي ليبي أفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن أفرمي في غمري خواي عليه الصلاة والسلام عادتي وابو يميها ولاني فيري نيجي استخارة ودعاي استخارة أكر لها مو كارو بارك معنا وكوشون فيري سورة القرآني أكر دين أميك ألي فيري سورة القرآني أكر دين كفي غمري خواه عليه الصلاة والسلام زور قرنجي داوة بقرآن كواتا نيجي استخارة زور قرنجة أو دعاتل هندي وردكاري لسر باسكين وأي فرمو إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول فرمو هركاتي مسلمانك وستكاريك بكا هم بالأمر يعني وستكاريك بكا هر کاتی وست کاری که گورو گرین کنی و جی استخاری بکن. باشه. ام جال لنج جکیا اکری دعای استخاره ل دعای تحیات بخوانی اکری ل دعای سلام کب بخوانی. اوی که لبریتی الله دال دعای تحیات بخوانی یا ل سجده بخوانی. اوی لبریش هنی دعای لبر موبایل کیا لبر قرآن کل ل دعای سلام دانو بخوانی. اللهم اینی استخیر کب علمی. علی پروردگار من دعای خیرت لیکم استخیر یعنی دعای خیری تایبت لیکم بعلم زانس و زانیاری خود. وأستقدرك بقدرتك دعوة هي زوتوانا وقدرت ديكم بقدرتي خود وأسألك من فضلك العظيم دعوة بخششي قوري خود ليكم أكري كسي كش عربي نزاني بكردي أم دعاينا بكا لدعاء سلام دعانوك فإنك تقدر ولا أقدر بيقومان پروردگار توتوانا وقدرتي الرهات هي بلا من نيمة من إيشي عبد من إيشي بس زمان وتعلم ولا أعلم پروردگار تو أزاني من نازانم وأنت علام الغيوب بيقومان تو زاناي نهين يكاني زور شتي انسان حزيليتي دعاي خيري تياني بوي بكي بوي ام دعاياكي اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال في عاجل امري واجلي فقدره لي علي پروردگار بيقومان تو ازاني ام كارب ومن شعك ام ان كنت يا اكري انك مخفف من المثقل يعني بيقومان تو زاني شك بو خواي پروردگار نيا ايش كري بو خود به اگر اینکه اینی شرطی بی یعنی پروردگار اگر اما خیری بو من تیایا که دل نیام تو علمت بو هی اما خیر بو من یا خیر نیا پروردگار اگر ام کار خیری دین و جیان و کتایی تمن می تیایا بو آسان که و این کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبتی امری توانی رو نیام بخوینی وقال عاجلي أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه پرورد قال بدلنياي وتو أزاني كأمكار شر خرابيت بو دين مو بو جيان مو بو عقيبتو سلن جامكي خوا عليمي دول خيتو منش لو دول خيتو واخدر لي الخير خوا هميشا خير وشاكم بو ببريتو حيث كان لهر شو نبي ثم ردني خوي پرورد قال يا المتيم دي رازيش بم بقزا وقدرتيتو مهم إنسان رازي ببو بشي خوي پرورد قال دا جاري ويكسك حزي لزواجك بوينا بي استخاره يك دوان سيان دعايك خير يك صدقه يك بوينا بي شكا خواهي پرودگار زاني ام زواجه بومنو توي مسلمان سرکوتون يلويه حزي لكاسبية که استخاره بوكا خواهي گوره زاني بوي گنجاونية بوي انسان تابوي بكره لهمو كارو باركان لنوجي استخاره بيرنا چه و اتواني لنوجي استخاره كيا ناوي اشتاكيش بلبله ام زواجه ام كاسبية ام سفره ام خويندنا ام بشزان كويا ام نازام چي چي او كارو باركا خوي حزي بيتيو ايوه بوي برا قرنقا انساني مسلمان عقداري امجبه دعات الامام البخاري رحمة اخوائي لبي لقل بابي استخارية يقدو فرموديتري جينا وفرمودي حوصو شواري جيانا خنين ويكينا ختامي فرمودك عبد الرحمن كوريك عبد الله جملة جابري كوري عبد الله بو الرزاي خوايا لبي فرمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام لجنجي احزابا لم مزقوتي فتحك بيشوتني مزقوتي احزاب لسر شيوي سلعة ل شادي مدينة منورة فرمي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام روجي دو شمه و سير شمه و چوار شمه دعايك سير روج دعايك لبيني نيجي نيورو عسري روجي چوار شمه خواه قوله والله مي دعاكي دايوه انجا جابر افرمي هرنا رحتيك يا هر ايشي چي گرنگ روب كانت من إلا رو اكم توخيتو تلك ساعة يعني بما بست او كاظالب جيرم ام فرموده لای زربی زانا کان حسنه و تایشی پیگرین د زانای کمش رنگ بیجو تاله بلن ضعیفه بلان زربیان پیان فرموده چی حسنه و تا لروجی چوار شمانه لنیوان عسرونی و رویاکات یکی دعا قبوله جابر فرمه من هر ایشی چی گورم بلو کاتی دعا کم کمو ازانم خواهی پروردگار والله ممداتو و پیغمری خواه علیه صلی اللہ علیه چو تمزگود کواتا اگر مسلمانیک ایشه چی گرنجی هبو اتوانی روشی چوار شمان بینی عصر و نیورو چه تمزگوت یکو چندقه دور کات نویجه کات چواره کات چوکه لو کاتی نویجی سنت هره کری جگه لنویجی روات بکه حزل چن نویج بو ایکی و امجر بدلی خود دعا بکو خوای پرودگار دعا کت قبول کاو کارکت بو آسان که خوای پرودگار دعا و چاک کن مالی قبول که هدایت من بدا بو چاک و چاک کاری دور بین لخلاپ و گناه و تاوان خوای گوره عقیبت خیر من کاو هرچیك مان كردوه و تولا چاك خواهي گوره لي ماني قبول كا هرچي گناه و تاوان ماني خواهي پرودگار داوات ليكين لي مان خوش بي خواهي چاك و طاعت و خير و صدقات ما لا شيرين و خوشيويز كي خراب و گناه و تاوان ما لا قزن و ناشيرين كي يا رب العالمين خواهي پرودگار لخو مانو دايكو باوكو كسو كارو ما مساو دوسو احباب مان خوش بي لو كساني حقو ما فيان هي لسر مان واني جوان لدنگ مان واني او كاري و دنگا اكن واني داود و عي خيريان ليا كردوين خواهي لهمو مان خوش بي يا رب العالمين خواهیون خوشش فای بود منیری و دلی نخوش دلی خوش کی ری خرزار خرزی بود دفع که هر نیاز ما بسیج خیلی دلی عتی بود جبر جکی آرب العالمین مالکان من پرکیل خیر و برکت دور بین لدرد و بلا علمی نافع عملی صالح من زیاد که عاقبت خیر من کی آرب العالمین خواه عاقبت خیر من کی و ادامه زرای من کی لسر دین کت امکر دوسان من بود پرکیل امن و امان لبرایتی لیک رزیل تبایل هوالی خوش بی پارزیل همونا خوشی و نخوشیت هر کس شاک لگل امیل ت مسلمانه خواه چاچی بود که کس خراب خواه هدایتی بده آرب العالمین وهر مسلمان لمس الزوال نار رحتي نار رحتي لسره القري يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب دنجيك بوبانغوازي بيامي إسلام

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

برو مزگوت هان مان دا گاز مانکا بو بختوری دو دنیا ساز مانکا دو جار دلی من شاهدم الله خوایه و محمد پیغمبریتی دلی هرکز بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوید زانی محمدش رابریتی دنجي حي على الصلايا بيدن ببن جرادرن حي واتبين كمان دلي نوشي جماعة زور خيرا خوتان لم خير مبويرن كمان دلي مزقود بازاري بهشتا ورن بكرن هل بجيرن او كساني شيداي خيرن هند آزان بنفسي خوي عندويرن روجاني تمن بغفلت رانا بويرن كبانجيان بيست اقر ناقرن بچون بومزقود فيرن اواني دين بومزقود فريشتكان هنقا وكان ياندبجيرن فيتا فيتا دعاي خيريان بودنيرن كبانجويش بانجيان دكابين خول بانگا که یل ناکن زو بره و مزگوت ملدنین نویش جماعت لکوی بی اوان لوین نویش لدوائی نویش

0: مبين.
1: لراستي دا إما نوح بغمبر ما نوكو جو بيستو چاوساغ روانا كرد بلاي قوما كيو للسوزانا بيوتن خزمينا من بدار كرويشي عشكرام بو ايوا
2: بيستو شاش

0: كارهون
1: لولامي پياواني نوداري نحالي دا نوحوتي خزمينا ايو بوتينا فكرن باشا اگر من لسر قور بازو برناميش راستو دروز بم للاين پروردگار موو لرحمتو مهري خوي بهرمن دي كردبم بلام ايو كوراي هاتبت بچاوتان داو او همو ناز و نعمتان النبينن باشا دكريت بزور ايمانتان بسر دا بسبينين لكاتك دا ايو اللي بيزارنو خوازيارينين
2: بستونو

ئەی خاوەن قەرزی بەڕێز جوان جوەگرە بۆم خاڵە پر خێر و بەرەکەتانەی کە خوا پێغەمبەر ڕوونی کردوێتەوە بۆمان بزانە تۆ دەبیتە خاوەنی چ داهات و سامانێک بەوەی کە قەرزێک دەدەیتە مسلمانێک و لەبەرخوا چاوەڕێ دەکەی من منح من حتى ورق كان له مثل عتق رقبة هركسي ورق يعني أجر زيبك ببخشيك كم ترى لآطون لدينار واتباريش كم ببخشي يا بقرز بيان بهي مديان بقيمات ضلني يا بيوكوايا وإنساني آزاد كردو لك ولايتي كل قرض صدقة همو باريت ودي دي بقرز وكوايا كرد بيت بخير بقرا لخير الشاكر من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدق قبل أن يحل عليه الدين هركسي قرز يبدأ بمسلمانه فليل ينكا تام وعيدي خوي ديتا بيش فاداش لكي تشيه قريما مليون يشي دايا بقرز روجانا مليون دينار دكري تصر شاكا كاني أم إنسانا لقيامت قريما صالي قبو كواتا أمس يصطو شصو شج مليون لم صالا خير وصدقي كردو بو شكو مليون يشي بقرز داو فلينا كردو تا صالك هادو تبيش اگر هاتو كا فإذا حل الدين فأنظره اگر كاتي قرز دانا وكا هاتا بيش وهر نيبو برامبر فأنظره ما ويزياتر بيدا فله بكل يوم مثله صدقة لو تاريخ بدواوا همون رجي دو هنده پارك خوي با صدقة وخير بو هجمارك ري كواتا اگر صالة جيتري بو زياد كرگري من دبيني لقيامتا لشاكا كان يانسراوا خاواني سياسة وحفتا ودو مليون دينار خير وشاكي بس صالي دو اي صالي يكم بو ابن مسعود قيشو تاو راسيه فرمي قرض الشيء خير من صدقته والله اشتيف دي بقرز خير خير زيادة للوي بي دي بخير وشاك تيان شون اشتيو علي اخوة سلامتك اي فرمي تما شاك ان اگر بي دا بخير يك جار خير يكاو كو تاي بيها مليون اكي داو مليون ينسا اخوة حافظ اي اگر بي دا بقرز تا صالك روجانا شني بوشي تسر خو اگر لمدكي زيادة كا روجانا شني زيادة دبي دخل رجل الجنة فرأى مكتوبا على بابها فيك شو بهاج لنا مليارها كلمة بزين شي مستوى صدر جاي باش الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر الله أكبر لها مو شكان مستوى شي همو خير شاكي شي دنيا لا إخوائك بده إلا قرض نبي لا إخوائك بهاج ده بو شك خاون قرض بس توش كبه بس رويلة تناوى بس تواني لا يتو باسيك بلام أوي تلد تواني لها مو لا يبو خي بياك من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة

0: خاص ستایشی بیا پایان بو پروردگاری جهانیان درود و صلات و رحمات و سوز و مهربانی پروردگار وکلز مبارانی بهار برج بسر دلو درونی چاکترین و باشترین و برسترین و پیروسترین و خوشویسترین مروو لسر زویده محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسريارو يا ورانو شنكوتواني تارو جيدواي ميواناني مالي خوا سلام ورحمتي خواي قورتان ليبي هل خزمتي سورتي كهفو يا ساجوانا كاني خوا لقرآن بقشتيو سورتي كهف بتايبتي كأم سنتي في غمري نازدار همو هينيك بيخوانين بو اوه رزگار من به لکو ملک فتنه و ناخوشی و ناراحتی پینج نخیری یکم من باز کردو پینج نخیری کتایی ما و نخیری ششم بو دست پی اکاخوا رو اکات پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب کبو محمد و امتکشی مشمول بم خطابات چونکه پیغمبر زور دوره لمانه و کباسی اکین دی خوایک با پیغمبر که واب فرمیه درودی خواهی لسر بیه ایمه امتی او پیاوه گورو مزنا ابی هزار جار روزانه دا بنشین تربیتی خومن بدین تلقینی خومن بدین نصیحتی خومن بکین خواه با پیغمرا بفرمیه پیغمری که معصوم بی که مصطفا بی که مجتبا بی که مرشح بی که حل بجیر دراو بی که خیر و خلقی خواه بی ایمه که پر لگناه و تاوان و معصیه روزی هزار جارش رنگ قبل این کم بی بو اوی دابنشین تربیت و تلقیت و مراجعه خومن بکن لای ششم و نخیری ششم خواه فرمیه چی ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتینهم فی ورزق ربک خیر و ابقا ام آیت سبب نزولی که هبو ابي رافعك اجرته وخدمتكارك بيغمر صلى الله عليه وسلم جا خدمتكاركاني بيغمر هيچان لبر دنيا خدمتكاري ان نكردوا لبر پوس نبوا لبر پيگن نبوا بو او نبوا ببي بماستا او چی حزبك يعني مسؤوليك يعني كاربدستك هتاشتي كي باتي چن ماستا او كسختكا او نشتي باشي اداتي نخير خدمتكاركاني بيغمر لبر اوي خدمتي بيغمر يعني كردو رضامندي خوا بدس بينن و خوشویستی پیغمبر بدز بین صلی الله علیه و سلم او پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک یک لخدمت کارکان ایو دزنی جی بو هیناوا پیغمبر خوا فرمی سلنی داوا بکا کبر بی رکات و علی اسال مرافقتک فی الجنه باب و سروکی دولتا بهمو کس نال سلنی سروکی همو دولت همو ثروت و سامان همو هیز یک لبندسیت یلا داوا بکا سيري أم بياو وقورك سيري أم صحابة بقدر بن الخانك بويالين رضا ورحمتي خويا النسر بيه چونك أمبا جهد من دبوني خويا أم رضا من ديان بدس هنا وأولئك رضي الله عنهم بيش أوي أوان لخوان راضي بن خوالي أن راضي بوا إن جا ورضو عن إن جا أوانش لخوان راضي بن خوان رضا من دي خوي بيش أخا بو أو بياوانا بو أو كلمردانا بو أو رجالانا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله پیاوانک لدور محمد بن صلی الله علیه و سلم نه تجارت نه بازرگانی نه ثروت نه سامان نه خوشگذرانی نه رفاهیت دنیا هیچ تک بلان و گرنگ نبوا ابم شوازت وانی محمد هجرت بکاله مکه و بو مدینه ابم شوازت وانی محمد کوچ بکاله مکه و بو مدینه پیشوی کوچ بکا به یک سال گنج یک انیره بو شهر مدینه یک گنج کنای مصعب کری عمیره یا کم بالویز ل اسلام یا کم سفیر یا کم خدمتکاری ام دینه گنجی که نقبلی گنجی که داما و عربان چیه بی گنجی که بی لسر صدقه و خیر جیا بی گنجی بی کویله بی وکو بلالی که حبشی وکو صهیبی که رومی وکو بن مسعودیک وکو یاسر و عماریک نه گنجی لو پری رفاهیت آیا لو پری خوشگذرانی آیا حموش دیک لبردسی ام مصعبیه خواردنی تایبتی بوده و اکن جلکانی لیمنو بودیم مارکن نگوا بزانی جلیک بیا بچه لسر بازار بکره و لگراجی حیوی جو برانه لولنگا به هزار و دو هزار نخیر جلکانی مصعب لیمنو دی آوری شما خواردن یک مصعب ای خوا مگر سرانی قریش او خواردن بخون بلام ام گنجا کات یک ایمان چیتا ناخی و هر وکو اصحاب الكهف انهم فتیت آمنوا بربهم وزیدناهم هدا ام حود گنجی اشکوتی کهف و یارانی کهف کاتیک دينا شيتنا خيانة وأزاننها ميان كرة ملك وكرة باشابون بلام نفرت لباشايتيك ونفرت لملكايتيك ونفرت لسروت سامانيك كم نجين يا بخوا كنتوان رزامن دي خواب دز بينم كنب ماي الرحمه بو ملت بو امه بو دين اما لم ناوي نفرتي ليكم بو يا اشكو طلب جيرن بو يا اتشنا اشكو توا ام مصعبش حمو خوش كانوا لذه الدنيا بشليكا ابي بنيونيري بيغمر بو شاري مدينه يقدا نصال بيغمر لشاري مكه تشاوريكا رابورت بيته ولا مصعب كمصعب ديتوا الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قنجا كان من زور خفت اخو متان بينم لسر كافتريا ونيرقل خانه كان دانشتون مزبون بديار كاس عالم وكاس عالم رتي نيابه مني امتي محمد صلى الله عليه وسلم كاس عالم بوك وجاندني كان جاكان مانا بولا خشله بردني كان جاكان مانا بولا غورناني خونا كان مانا شدا ولا كاس عالم تو بينج دينار نيلا با خلطه شدا ولا كاس عالم تو منهجت نيابو جيان هدف امان جتني لجيان ناتواني نجي بياني حضورته بلا مزقوت بلاندان شي تاسي بياني بديار ياري كاس عالمه وقتك اش باشي شو نجيك والله ما مصار ناتوان مخوم دي هلاكم بلان بديار كاس عالمه تاسي بياني شواري بياني دانشي ايبو بو نجي بياني ايبو مزقوت دانشي نيرقلك قرقر لي ادي لبردر جاي مالكت كورتان بسو ولا دانشون سير كاس عالمكين بابا كاس عالمي منو تو رضا مندي خوايا رضا مندي بيغمره ام دينو دعوه بقينين او كساني كوا كيرن كنابيسن كقمران كلا ضلالتا جين كسر قردانن بيوسا كان منو تو دسيان بقرين ام كاس عالمي يعني چي نانو او مني تويا جياني منو تويا دي فرمو لجياتي وي دانشي بداس كاس عالم ورا دانشي بديار قرانك اخواوا بديار كلامك اخواوا ورا اللي راك قرنجي بكاسكت بدا كاسي منو تو او كاسيك لحوزي كوسر ابي غمر بيدانا صلى الله عليه وسلم حوزي كوسر كاسي لدورايا ورا او كاس زمانتك ورا او كاس بي انا بداس ورا او قما اود بقسمت بي اتر حتى الزمن نامين لقيامتها زمن نامينا لقيامتها تونيتي نامينه چونك تو حوزي كوسر لكأسكي حوزي كوسرت بدس ينا وازد كأسي دنيا هيناوا دي أمس عبدو اي صالك ديتو بلاي محمد صلى الله عليه وسلم فرمي يا محمد مالك نية لما دينا إلا قرآن اتيا أخوين دريا عشرة مالك نية لما دينا إلا قرآن اتيا أخوين دريا مالك نية لما دينا إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله مگر يهود كان لي دربك او اي غير يهودي بي لو مدينه الا عاشقته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اه ما خم خوري بو دين ام مصعب كات الشهيده بي بخوا كفني اندسناك يا مصعب دوزور دولم انوي بو ازل خوشي دنيا هنا بو بشد لدنيا كرت اخر ام دنياها من يهلا خلطان من يبرب ولا افرد من يبرب ولا زنا من يبرب ولا خراب کاری و بدروشتی من یا بر بو کافتیری او نیرگل خانه کام من بو کافتیری ها درست نکراوم دی خواه که باسی به هشتا که فرمه چی و تلک الجنت التي اورثتموها بما کنتم تعملون بهشت ماری بهشت عملا نکخو نکیاری نکگما نکاس عالم نکافتیری او نیرگل خانه نکریبا نک علاقه ناشرعی نک جنیودان بخیزان معقولا پیاو برانبر بخیزانی بو سی جنیوی پیا بدا بیتا مزگوتیش بخزاني بلا حسابي توجو تبيلا وكلام من والله اگر برجينك لما مجلس ومقامه بيه اگر خود جوتا بيلاو نبي بو افرت نالي جوتا بيلاو اگر خود جوتا بيلاو نبي با افرت خلق نالي جوتا بيلاو بو امتي محمد وايلي هات بيه بو اثر گردان بين بو ويران بين بو تدمير بوينا ايو محمد من هجي بو دانا ناوين اي بو هجرتي گرب پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي بو دولتي دروس كرد اي بو همو صحابه قربانيان دا بسروت بسامان بمال بهموشتك صحابه قربانيان دا بمنالك اي خوي منال بجي يا ليله برخوا جنك اي بجي يا ليله برخوا اما قردين دارين بينا ني تشيناني جما ناني اخو هالخلطان دناني مال باجنا بو يا اخو ركات او محمد صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه بخوا ثروه السامان دنيا ايماني لقلنا به فتنه انما اموالكم واولادكم فتنه فتنه انسان بحذر به لقليا بخوا ثروه السامان كشك تلار سرمايه كان اگر ايماني لقلنا به ويران كاريه دنيا دست کوتو بلام قیامت دورانو بس چون دنیایک لسر حرام لسر درو لسر بختان لسر پاشا قلیدان لسر غیبت لسر جاسوسی لسر خو فروشتن لسر دین فروشتن اما چی دنیایکا اما چی خوش گذرانیک با خود فراهمه ناوا دیم آیت بودی تخواروا بو چی خواب پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم که پیغمبر زور لوا گورتلا او امامي عمر رضا و رحمتي خوالي لسر بيرت شو الله شو ما مالي بيغمر صلى الله عليه وسلم او كاتي خيزانا كاني بيغمر داوي دنيا لبيغمر كرد داوي دنيا لبيغمر كرد خو دنيا ممنوع نيا بلان بو بيغمرو خيزانا كاني بيغمر نابي داوي دنيا بكن خوا فرمي يا نساء النبي من مقامه هو خيزانو هاو سركاني محمد لستنك احد من النساء يوكو افرتاني ترنين داوي دنيا بكن يو خيزانا كاني محمد يودع وبان جواز مالي يو درجة ده إمام عمر فرمي شو مالي بيغمر ولا قال خيزانا كاني عادزة بيتها خدا نار حتى شو كا خيزانا كاني بيغمر ده الدنيا بكن خيزاني صحابة بلي شيء خيزاني منافقة كان بلي شيء كاتك بيني بيغمر لسر حسير يقراك شاوة لو كات عمر شته وجروب بيغمر أتليته أبو أملا صلى الله عليه وسلم امام عمر سيان اخواله والله اسواري طلبه طلي حسين قال له لشي في غمره درتشبو دسك دغريان عمر فرمي يا رسول الله سيري مليكي الروم كا سيري مليكي فارس كا سيري باشا كان كا تو بوش تكناكي فرمي عمر لهم الدنيا ولنا الاخره دنيا دراو بو انو كيروزيا بما اخرت ما نلبشار دوا اخره غير مش دنيا شل بجير نفرقك ما نابي لا قال اوانا اگر من وكاكي علماني وسيكولار وبيدين وناخ نخوش ومنافقه كان هالفي دنيا بي بير لحلاق لو حلام نكما وكو قرستان وابم وكو تنقي خولك وابم همو بيسيك ورقرم يتر جاوازيك نامينيه نيوشك شوازي لي بينا برو تواهر لقل اوه شوفليك اللي داوه برو بقبدم دنياوا بلام جاوازي منو توا فلتر مان هيا فلترش بيسيكان راقري زرر وزيانكان راقري او فلتر ايمانا او فلتر النيجا او فلتر الدعاء ونزاو بارانويا او فلتر جمعة وجماعتكتا او فلتر سورة كهفك جمعان اخواني أو أبي رافع علم ميوانك هات مالي بيغمر صلى الله عليه وسلم ده يسك أرينه أبو مال أجر لمزجوت أبرادري كتبيني دوان شد بيني سيان شد بيني والله أمادة ببيت أبو مال نان كده والحمد لله جمعيو جمعش ججني أمتي محمد صلى الله عليه وسلم همو من سفر أخوان من بركته همو من هم أنا أجر إيش بزاني خواردنك كم زور أسانة تلفوني هلا قريبة ده قشارك بيرش بيجيت مال خواردني حاضري وسفري هاتوا تمال دين بيغمر ميواني دي صلى الله عليه وسلم أزاني لما الله ويشنية بان رأف حكاة شبيرت من جوي قال برو بلأي كابراء يهودي دوكان دارك بلأي هاني خوار دونو زخيرة بدأ بمحمد يام بقرس يام بسلف سلف اوه استا اشتيك مديتيا دوائي موانجي كتير لبرانبر اشتيك كتير تدمي يام بكرين وفروشتن بيا بقرس الزربينوس يام بسلف ابي رأف حرصات شو بلأي كابراء يهودي تي محمد بن ناردو صلى الله عليه وسلم ودي بلا شيء تبي ودي محمد ميواني هاتوا إيش لما على كيانية هدي قراك ما بري بقرس يان بسلف لبلا مرش تدينه دواي ما عندي دواني كا ودي نا قرز أدم بمحمد نزلف شيء لقلاكم حتى الرهني كم لا داننا حتى زمانتك كم لا داننا مسخم بمحمد نيا صلى الله عليه وسلم باش أبو بكر موجود نيا عمر موجود نيا عبد الرحمن كوري عوف سعد كوري أبي وقاص ما أنا متاجر عثمان كوري عفان كبيري شاري مدينة كريبة هزار دينار هزار مسقال آلتون كم دولة من يمرد مسقال وفخشي لبرخوا كم إلا بباز بكريو تصوير بكريو ليه بدريو فقيرك بينا باش إحاني بكاو من بيت دمها بوي حركاتك تلفون بوات كروكو خزمت كاري بيت بردرقا كم سر الشور بكي ما تي خير صدقيك جايكين كامي بيوت أبي رافع صور بيت أخذ بوات ولاي بيغمر سري شور كدو بيغمر فرمي شي رافع يا رسول الله او بياوي كتو من النار دو بولاي على النقش لي بقرز دميا وانا سلف شي لا قلاكم الا بالرهنكم لا دابني اشتيكم لا دابني زمانتي فروشنا كم بقى بيغمر فرمي والله اني لامين في السماء وامين في الارض يا الله بخوا قسم من امينم لاسمان بيغمر امينه بيغمر دصباكا بيغمر خيانتناكا خوالا اسمانا بيغمر بامين ساندوا لا أرزي شاء من أمين مكر لشاري مكة محمد نبو صادق الأمين أريو محمد نبو هرشي اشتبن الخكاني أنا بو السقيام بخيزانو مالو منالي خويا نبوكو يستا وكو يسال يبان خوما وخلق سخيب خزاني نيا تشبار لباقة خوينيا نال مال منالي بزاني تشي هي والله كابرا كوشكا كيف روشيا مالك كيف روشيا نايري بمال منالي بلا شو دين جانم كوجين ما تشي جانيكا اما يبار سروت سامانك اما مليار دولارك اما الدنيا كيك بو خد فراهمت هناوا بو يا بيغمر فرمي لهم الدنيا بو امن منان لهم الدنيا بلا مالك مالا خوش گزرانی قیامتی لگلا به پیش دنیا هر چیه کت کل لیره ربطی که با قیامت و بزانم شور تکا یا نه مزور جر بیره کمو لو سیرکتانی که لناو مالکانه دا اندره لو مزگو تکانه ام سیرکتا بود دا اندره و وصای کاره باشی لما مزاگه شورت یکا و بوی زرر دا سیرکتا که فره دا ای باشا بوی امی مسلمان سیرکتا کن من فیوز ناکا زور با من مباشر من کردوه زور به من ربط من کردو مباشر باور من به دین و خوانی خو من هلا خلط یعنین نیوشه که اکین بلام اگر حرام یک من دست که اولا دروی مزگود باوشی بو اکین او سرکتا بیا چاکریتا و او مباشره بیا لاب دری سرکتا که دابنی بایی که فیوزی کری اکثر بزانی را چلا که پیغمبر فرمی اینی لوحون فی اینی لامین فی السمای و فی الارض خوز درعی هذا او خلغانه برا او خلغانه برا بیداری بره بره هنداني لا ايو يهودية خوارنا كبيرة با لبردم ميوانك هسر برز بم ام بيغمرة صلى الله عليه وسلم او جياني بو دولة من بو بيغمر بلا مالي امرو هل ناقر بو بياني كاكا نالن هل مقره تا شش مان قل قره تا صالح قل قره بلا ولا تنسى نصيبك من الدنيا اويا بشي خود لدنيا هوا لبير نكي ولا الآخرة خيرو أبقى بلام آخرة خير ترى آخرة أمينية توا آخرة تواو نابية أما يأمرو تواو بي تواو کارتی انترنت اکری تواو بیه من علاقت باش داری که لخولی اک تواو بیه پاس کنی شحنی بو اکری تواو هر او دقیقه اکری تواو بیه سفر و گشت یک که هر او پاری صرف یکی تواو بیه بلام اوی که لبر خواه و لپیناو خواه خیر و ابقا تواو نابی امینه لدوای اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هر کات یک توشی بینانی بوایا ازانین چی اکرد روی کرده خزانه کانی ویت یا اهلاه صلوا صلوا بو چونکه آیات کی دعای اما فرمی چی و امر اهلك بالصلاة واصطبر عليها کاتیک فقیری و هجاری و قرض رود لیا کا دنیا نیا بیا کا بلاتا هل صدس ک بنیش چکه قرآن آفرمی و امر اهلك بالصلاة امر بکم معلوم نال بانیش بکن اگر نیش بکن اگر انجا واصطبر عليها دان بخوتها بقرا الا خوي جورا دري خير اللي كاتوا بويا بيغمر حركات يا توشي فقيري بويا توشي دسكورتي بويا يكسر رويا كده خيزانه كانوا يا اهلاه صلوا صلوا او زبير يكري عوام رضا ورحمتي خوي لسربي على كاتك هات ما دروا الدوله ما كان مبيني ليك زوزو وانا وشكان مبيني كشكو تلا ركان يا مبيني بويا هلنا خلط يم هات ما مالو دا انشتم ما يتم خيون دوا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتينهم فيه اما بو فتنيا بو امتحان وتاخي كرنويا هي تي اي درتشي ناجحه بي سركوتو بي دنيا وقيامتها باتوا حش داماوا اي دوريني يخسر الدنيا والاخره دنيا شد صدا بوي كمنا لكاني سرگردانه بن بوي كتوشي هزار نخوشي ابي ناتوانه دو پارو نموخا بدلي خويا و دنيا ندورانوا ام همو پارو سروتو سامانت بوچيا بو ناتواني علاجي خوتي بوكي و عقوبه خوايا نتظاني ما عمد الله قلب سروتو سامانه بكي خواه عقوبه داوي اما لا ايششم بو چوار لا ايتن ماوا بوي ما دو تانك مسرطانه يشينم الي را وصينو داواكين لخوا الين خوايا جان بو خاطر قوري وعظمتي خوت بو خاطر ناوجو انا كاني خوت بخاطر اسماء وصفاتي خوت يا الله خويا ديني مال ما سلامتك يا ربي خويا حياه وحرمت ما فارز راو بكي يا ربي خويا محتاج دسي انساني نامرد ما نكي يا ربي خويا تنها محتاج بردرقاكي خوت ما بكي يا رزاق محتاج الرزاقيتي خوت ما بكي يا وهاب محتاج وهابيتي خوت ما بكي يا كريم محتاج كرمي خوت ما بكي يا عزيز اعزنا بالاسلام يا قوي قوينا بالايمان يا ربي خوايا عاقبت ما بخير بجري يا ربي خوايا حياة وحرمت ما فارز راو بكي حياة وحرمتي خشكان ودايكان ما زياتر زور تر بكي يا ربي خوايا رحم بحال ما بكي يا ربي خوايا لفتنا وفساد وبلاي أمسر دم بما فارزي يا ربي خوايا لنا خوشي ونخوشي بما فارزي يا ربي خوايا داولتو وكنو لتو أبارنو پرورد قارب وخاطر اسمي عظمي خوش شفاي بخير بونا خوشكان ما بنيري بتابتي او خوشك براني كداوي دعاي خير يعني كردوين كتوشي نخوشي بنا يا الله يا شافي يا كريم يا الله خويا ضليان خوش بكي شفاي بخير ابو منيلي يا الله خويا هل كسيك بنا حق لزندانه پروردگاره تو اگات ليتي امنا ازانين تو عليمي بحالي اما اگام لين يا خويا جنبي بهانه انا يا ربي خويا دري خير علي بكي تو يا ربي خويا بخوشي وبسلامتي بقرتنا ومال منالي يا ربي خويا هر کس یک قرزاره قرزاره کله سرسوک او آسان بکی یا ربی خوای قتاب یکان ما ناجح موفق سرکوتو بکی یا ربی خوای رزق حلال ما زور بکی اللهم اکفنا بحلالك عن حرامك اللهم امین ادعو الله وانتم موقن بالاجابه.
1: رادیو محراب دنگیک بو گیاندنی پیامی دوایین پیغمبر.

امانه او والحاصل ما مال فشيماني لهيز بابتي الشرعيه براسينا هاتو بو اوي اغادار بن اتر دوايه تواني بما مالك تربي بفروشيتو بهرزانتر يعني او كسبي فروشيتو بلبي والله اعلم او شيوازي مساله ما مال فشيماني كانيه للشرعي اسلاما اما جوايا بو اوي كانسان براسي ما مال كانت نوتولنا باشتينا شرعي ونادروس ما مالا تنوتول ناكريت بلكو انسان يا مجالكي او انسان بدا چونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم كسي هاد ولا فرمي پیغمبر اخوان من اشمن بازار شتا كرم دوائي ام خلطينن فرمي دك ام جارشتيك كرم بلا كاكا نم خلطينن مده يكم بو داني بيري ليكم و اگر زاني چون بدون فرمو نخلطابم او مالي من بي كوابو اما پیالن وكوچون علي او خيار مرجا كأي گريك علي مسألة با من روجكم بداري دور روجم بداري سير روجم بداري او شتيكي باشا وإلا امام الله فرشيماني شتيكي خرافة او پارنابي ور بگيري والله اعلم كا يما باسي قرزي رانو من كر كوت من بينوسيو وشاياتي جهبيتو كاتي ومدو كاتي بودابني او جا ما طل كردني قرزو ندانو اوش كباس من كر پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه هر کس مالی خلقی ورگرتو ویستی نیتی بو بیداتا و خواهی گوره بوی آسانکا ومن اخذ یورید اتلافها اتلافه الله افرمی هر کسی کهیش قرزی کردو ویستی اما مالا بخواتو به هدری بدا افرمی خواه او خواهی تیا چی او انسان خواهی زررکا خواهی مالکا او لبه کاتی که زانه کوا تماشاکی زرری که زوری کردو و مشکلی که زور هاتو بسریا سوين خواردني زور كخواي غورا فرمي واحفظو ايمانكم اغاتان لسوين كان تانبي دسي فيو بقرن لبروا افرمي سوين زور مخون ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم يان لآدي جترار سورة بقرة افرمي ايوا خواي غورا مكان بابتي ما مالتان بخواهو نبو مكريو بخواهو او نيو هواهي بينوما لم تركم الله تعالى قرآن دانو بام قرآن مشتا أصلي يعني ما جاتو أقرشت أصلي بي وخلق ري بخوا ديتوا اي كريتوا اي تربيو ازناكا خواي قورة أفرمي سوين زور مخون لسر ما ملو اشتاكان تان ملكو رازقوبون وفرموي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سوين خواردن منفقة للسلعة ممحقة للبركة فرموي سوين رنگك كشتو ما مالك بباب الريو بلام لولا بركتي نايل بركتي ما مالكات وكوشون الله جواني ما مالك نايلتو وخطره كاتي نيجي جمعه كواي قورا للنص ايته افرمي كاتي جمعه ما مالكان تان راب بقرن لبروا با كارو كاسبي كان تان حرام نبي كايما بالراسي ابي وريابي وأو ما ملاني كوا شرعينين وكوتمان ربا ربا سو كأيما مسلمان أبي خوي ليبا بارزي واحتكار قورخكاري شارنوي مال ويان قورخكاري توبتوي بي بلاي كبو أوي خود لبازار كازال بي بي دس بسر شتكانا بغري والنجش نجش يشك جوريك لما ملاي واتاتو بي وكوتشون علي أوسانو حبولكي بدا زور حال دی بسر کالای او زلامه بوی ام فقیرتی که تو بیکره اما حرامه و کشور پی عالدانه کی زیاده لحد و هر وها غشو ویان تدلیس فیل کردن تو لیرا اشته کی پی پیشانه دی بالام کاتی کوا اچ کابره ی بوی و کو آوانه که با آنلاین ایشا کن دانه کی عصلیه کردن و تعقیه کن و با زیره کی دستگر ویدیوی با دروس کن و امانو دعای کعبه عاشقی بیه بتعبتی آفرتی فقیر دعای کاته که آرود مشاقی حیج آوشت نبوه یعنی اول اصلا کن نبوه کتوشی بلا و نارحتی ابن من بینیم که خالق توشی نارحت بوه لو رجوا یعنی تو تدلیز مکه فیل مکه شتک مگوره و این معامله لسر معاملهای برادرکی امش معامله کردن بسر معاملهای خالق خرابه یعنی تو بروی پیشی اوی بتکه شتک بگات بازار تو بشی لي بكري بو اوي او سعري بازار نزاني اما همي وقتي خوي هبوا بيع العين بيعك تربو كوا اوي شهر دروز نبوك خوي بابتكي غوري بزيسا چين سر بابتكي تر وهر وها شتي كوا ناديار بي
كببيع الحصاد ناو براوة بيع الحصاد كما شاء كي كأبراوتي دسم شو سر هر برد كم خص سر هر يعني أو معلي منه أما أنا كوا كإنساني مسلمان بالراسي أبي بزاني ك مسألة إمام الله كاريكي جوريا كإنسان بباكي وبشاكي بيكات ولكاريجري معملي دروستو حلالة وكمال ولاتي زور مسلمان بون ببوني أوي بازرگان مسلمان کان او نه بجوانی ماملایان کردو کو اندونیسیا او مالیزیا او سین او هند او پاکستان او افغانستان او او ولایتانی کله روسیا کپیان لن دولی قوقاز حمی به ماملای جوانی هل سوکوتی جوانی بازرگان مسلمان کان او مسلمان بون خوای گور یارو یاوری هم ولایت مان به ملتی کور زورشتی جوانه امید دکین ان شاء الله زیاتر بخو ما نبچینه ول ماملو کرینو فروش نکان معنا و معاملات یا کلمان لگل یکتریا انشاءالله به جوانترین شیوا انجامی بدین خواهی گوره کارمان بو آسان بکات سپاسی همو بیسر خوشوی سکان معنا کین به تایبتی او برزانی کوا پیوندیان کر خواهی گوره شفای نخوشکان من بدات و هدایتی زیاتر من بدات بو خیر و چاکو بو اوی کوا لگل کوملی مسلمانان بین و اوانش کوا هاو کاری امرادی خوشویستا اکن وكو او خوشكبر رزوتي يا ربي خواي قورا نمونتان زور بيتو هرب مينة توأم كنالانك بالراسي الحملة بون ببركتو شانازي وخيرو جواني لكردسانا خواي قورا ام راديو او راديو تشاكاني تريج او دنگاني تريج ان شاء الله بباريزيتو خواي قورا وانشك هاو كاريمان اكن سر برزو سلامتيان كاد خواي قورا يا رويا وريها ملايك بيت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانوا ياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانوا بهاناو بارانوا يدعاقو يانوا ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينوا دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راس بوخو بدي بكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله.

عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري

الآخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: او رجا هموشت رونو آشکرایا پرسیار لگناهانی آدمی زادو جنکان ناکرید رنگا او قناخک بید لقناغکان کب رخصاریان جادکرینوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمی زادو جن بكام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن كامي پسنناکن
1: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
0: إنجا تاوان كارو گناه باران بالرخصاريان دادنا سرينوا أوسا دسجير دكريد لناو تاوانيان وقاتيان قلوليان دكنو فريد درين الناو آقريدو زخوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
0: دوتريت اما او دوزخي تاوان باران بروايان پينبو
1: يطوفون بينها وبين حميم آن
0: جالنوان آگرو آوی گرم دا کبسرو چاویان دا دکریت هر دخوله نوا
1: فبأی آلاء ربكما تكذبان
0: جائیت رای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان
0: بو او کسشی لمقامی پروردگاری خوی ترسابید دو باخی رازا و آماده یا
1: فبأی آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: ذواتا اثنان
0: او دو باخش خاونی دارو درختی گلا ناسکو جوانو بريسكدارا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جاي تري گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن
1: فيهما عينان تجريان
0: دو سرچاوي لكاني و آوي سازگاريان تيدايو بخور بجو گلکان دا درون
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جائتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن

0: كاتيك زوي دشلقيتو بتندي دلرزيت چوكان يشورد وخاش دبن تختو صاف دبن برزيكان نشيوكان پردكن دبنا تبوتوزي چي پرشو بلاو زويان پي تختو ريق دكريت
1: وكنتم أزواجا ثلاثة
0: او كاتا ايود ابن السيد استوى
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
0: دستي الراستان دردكون جاتو زاني اوانا لتخوش يقدان
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
0: اروهاد دستي تشبو لارو ويركانيش اي او شومانا لتسر قردان يقدان
1: والسابقون السابقون
0: دستي سيهم پیش كوت وكانن اوانن كا پیش كوتون لبدس هناني رزامن دي خدادا
1: اولئك المقربون
0: اوانن نزيكرا ويبارقاي پروردگاريانن
1: في جنات النعيم
0: لباخكاني بهشتي پر لنازو نعمدا
1: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
0: دسته چي زوريان لوانن كزوتون بدن بانگوازي خداوا دسته چي كميشيان لوانن كدواتر بشوين اواندا ربازي ايمانيان گرتبر
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
0: لسر كرسي وقنفي نخشدار وچنراو بآلتون دانشتون شان يان دادا ولسر كرسي كان بران بربيك ديارا كلبوني تايبتي دا كهميشا لبهجدا بردواما ايمان داران پيك شاد دبن
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون
0: لاواني جوانو ايسك سوكو نمر بدوريان دا دينو خزمتيان دكنو هميشا گنجنو پير نابن
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: بكوبو دولكو سراحي ودقرينو لپرداخي تايبت دا جورها شربتو شرابو خوارنوي بتامو خوشيان پيشكش دكن كلا سرطاويشي روانا وپردكرين
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: او شرابانا نسريان بيديت ايشو نسر خوش دبن
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: ميوشيان بودا جيرن بارزوي خويان لي هل دبجيرن
1: ولحم طير مما يشتهون
0: گوشتي هر بالنده چيش كحزي ليبكن بويان آماديا
1: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: هاوري لقل حوري تاو قشو تاو رشيش وقمر واري شارا وو دست لينكوتو
1: جزا

0: زمان
1: لپاداشتی کارو کرد وی چا چیاندا کدیان کرد هیچ جور قصه چی نابجو نادرست و ناریک نابیستنو یک تریش گناه بار ناکن جگل لوتنی صلاو و لامدان وو قصه خوش نبید
0: و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین
1: دسته راست کانیش جاتو زانی که اوانیش لتخوش یک دان
0: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود
1: لجير سيبري سدري بيدرق دان هروها درختي موزيش كبرها مكاني تشين تشين لسر يكن لجير سيبري دورو دريش دان لو باخ خوشا ندا
0: وماء مسكوب
1: تافقي جوانو حوزو فواري رازا ويتيدايا
0: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
1: ميوهاتي زورو هما تشنيش نبر بومي تواود بيت نقد غكراويشا
0: وفرش مرفوعة
1: اروها راخري برزو بلندي ليا
0: إنا أنشأناهن إنشاء
1: او حوريان من بتاي بد بو دروست كردون
0: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
1: كردومان بحورياني هميشة چيج هاو سرکان يان زور خوش دويتو همو يان هاو تمنن امانا هموي بو دستي راستا كان اواني نامي كرد وكان يان دراية دستي راست يان
0: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
1: اوان الدستي چي زور يان لإيمان داراني پيشينن هروها دستي چي زوريش لإيمان داراني دوائين دقريتوا
0: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
1: لولا شوا دستي چپکان قرب سريان بوبارو دوخي كتي كوتون
0: في سموم وحميم
1: لناو قرو آوي لكل دا جيريان خواردو ودت لينوا
0: وظل من يحموم
1: رادا كان بو جير سيبر كأويش دو كالي الرشو قرمو سوتينرا
0: لا بارد ولا كريم
1: نفينكو نبكلشي حوان وديت
0: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
1: چونك براستي اوانك كاتي خويلنا ونازو نعمتي حرام دادت لانوا
0: وكانوا يصرون على الحنث العظيم
1: اوانا بردوام لسر قناها قورك بيان دادا قرد ها وليان بو خدا بريار دادا

0: باشان بيگمان ايوا اي قوم رو بيبا وران اي اواني كبر واتان براست يكانيا لبروبومي درختي جقنبوتي جدخون ورقو سكتاني لي بردكن انجا اوي لكليشي بسردادكن اروكو او حشتراني بهوي نخوششي تايبتوا تير او نابن امام ميوان داري اوانا لقيا مدى اي مدروس مان كردون دبوتشي برواناكن
1: أفرأيتم ما تمنون
0: جابين بلين او من يكل جي خويدا دايدنين تيو تونا لم سردمدا زانست هندق نهين يكان يرون كردوتوا كتون لنوان مليون هادا بويستي خدا يكداني يكدقريت لقال هيلكوكي يكدا لسرتاي دروزبوني آدمي زادا
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: ايا ايوه دروسي دكان يان ايما بديه نرين
1: نحن

او خدايا يكمين او لسرتاوا هرهبو كس بيش او نبوا دوا همين او كوتايا كس دواي او نامينيت بلام او هردمينيت اروها او ذات ديارو هموشت بلغي لسربوني لهمان كاد دا ذاتي خوينا ديارو بچاوي سر نابين ريت بلام ببناي بيرو هوشو دلو درون آشكرايا هر خوشي زانايا بهموشتك.

اواني كباوريان هنا وبخداو بيغمبر كاني اوان الراس والراس قوكان شهيد كانيش لاي پروردگاريان پاداشتو نور وروناشي تايبتي خويان هيا اوانشي كباوريان نهنا وو آيتو فرمان كاني ايميان بدروزاني اوانن نشتجي دو زخن

اي او كساني كبا ورتان هنا ولا خدا بترسنو باريس كاربنو باوري بتوبهنن ببيغمبرك هي تا دو برابر پاداشتو رحمتان بسردا ببارينيت اروها نورو روناچيكتان پي ببخشيت لبر روشنا يكيدا تالا چي بنوينو ربازي جيان بگرنبر تا ليتان خوش ببيت چونك او خدايا لي خوش بو مهربانا

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من ليقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون ما ناجي يربكي خدايا خوايا وامان ليبكي كشوين كوتويكي باشي أو بيغمرا بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قش مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه اولاد من پركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواه لهمو نهامتيك امولات من پاريز راوكي خواه بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لايك من خوش بيتو من خيط جرساي خود اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته
ولا همًا إلا فرجته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا كربًا إلا كشفته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عدوًا إلا كفيته، ولا فسادًا إلا أصلحته، ولا مريضًا إلا عافيته، ولا خلةً إلا سددتها، ولا حاجةً من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفع، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسران وبرزان لرادوي محراب صلاوي خواهي قورتها النسر بيت خوشحالين لبرناميكي نويت بيتان بغينوا لبرنامكان تان بخشي فرمودا وميدوارين كأن برنامانا ببيت ماي بختوري دلو درون مان ببيت ماي أجر پاداش تو چاك كان مان ببيت ماي دسكوتني خير و أجر پاداش تكان مان وقيامتش مان إن شاء الله رسول سر برز بين بر شفاعتي أو پیغمبر نازدار بكيوين صلى الله عليه وسلم كهميش فرمودكاني آموشگاريو نصيحتو رين ماي كردني باشن بو ايما حديثي أمرو مان بيارمتي خواي پروردگار حديثي أنسي كري مالكا درباري ذم الحسد واتا زم كردني أو كسيكا حسودية با أوانيكا إيري أبن برامبركانيان دلو درونيان برامبر با دوستو أحبابو خزمو كسكانيان دراو سكانيان خشكو براكانيان بخيليو حسودية كي تيايا كالدليانا درناجي أنسي كري مالك رضا ورحمتي خويلي بأفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا فرمي تورمبن تباغضوا باب تفاعل وتفاعل تفاعل بمعنى يعني برامبر بيكتري تورمبن ومشاركة واتا هردولا يعني هردولا برامبر بيكتري تورمبن شكا إنسان كتورب لآستي يكترى برامبر شي جواب يداتوا ولا تحاسدوا وحسوديش بيقمبن واتا تو حسودی با من مبا منش حسودی بابتو نبا هر دکتان پیکوا بابی مشارکه واتا هر دولا پیکوا ولا تدابرو لیکتری دا مبرن واتا هر دکتان مبنهو کاری لیک دابران لیکتری وکونو عباد الله اخوانا ایو هموتان بند اخوان هموتان عبد اخوان ولا يحل لمسلمين ان يهجر اخاه فوق ثلاث حلال نيه بو إنسانك إيمان دار كوا هجري إيمان داركي برامبري بكاواتا خشكو برايتي دراوسيتي خزميتي لقرشيايتي أهلي ديكيتي لناو قزاركايا إشكاري لو قزارا لناو بازاركايا لناو دايرو دوامكايتي لهر شوية نكا هيا أفرمي جائزنية شرعينية سيروشتية بپرريو قصر نکن بیکو واتا ابه آج ببنوا قصر لیگ دانه برن بلکو بیکو قصر بکنو وازلا رقو چین بینن برامبر با یک دری وازلا وشتانه بینن که بوت هوکاری لیگ دابرانو دور کوتنوا لیگ دری اما همو عبدی خواین بنده خواین کسمان لکسمان زیادر نی خواه تعالی فرمه ان اکرمکم عند الله اتقاکم باشترین تان لای خواه تعالی اوانن که چه لخوا زور نزیکه او کسه باشه لایخوا کس من شانازی به خو مانو نکی کس من خو من به باج نزانین کس من ناناسین الا خوای تعالی امان ناسه او ازانه چه معدنه کین چه انسانه کین چه بشره کین من خوام به باشتر بزانم لتو لعینن که تا للایخوا تو باشتر بی لمن اما پیور نیه که منو تو به خو من دزنشان یکین جاری وای کسیک بلای تو زور کسی چی خرابه بلام لای خوای پروردگار احتمالی هیوانه بی تو نتوانی بریار در بکی لسر کلمه خوا بریار در که لسر حسابی خوا بلی ام کس اوند خرابه امند ناشیاوه امند خرابه نخیر کس نتوانه بریار لسر هیچ کسیک بدا ام حدیثه بر رق دسی پیا کردوه واتا رق تان لیکتری نبی بو چون که رقلی بونوا هوکار بو اوی که انسان حسودی بره برامبر بو کسی که هی لدوای اوا فرمه لیگ دامه برین و کلمه حسودی کش ابیت هوکار بو اوی که انسان لیگ دامه بره بوی افرمه آگاتان لخوتان به نتو ربن نحسودی بیگ برن نلیگ دامه برین حسودی کردو تناو راستوا و تا پیوندی تو ربونو لیگ دامه بران حسودیه كدروست يكال بينيانا حديثة كي ترهي هر درباري حسودين بردن أبو هريرة رضا ورحمتي خوالي بأفرم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث دخيل تامبم آقا دار بن لقمان چونك قمان خراب تريني دروق سيه خراب ترين أكذب معني أفعل يعني زور زور هو كارا بو أويك إنسان توشي درويكي زور ببه بهوي قماني خرابوا باش أنا فرمي ولا تحسسوا هست بو يكتري رامقرن فلانا كس چيكا فلانا كس چون دي چون أروا چي ألي هست بو يكتري رامقرن ولا تجسسوا جاسوسي بيكتري ومك وسر يكتري ومكن أغاتان ليك بي چاو مبرنا يكتري مال بيابكن بسر يكتري و واتا جاسوسي مكن بسر خلقوا ولا تنافسوا منافسي يكيج مكن منافسي دنياي منافسي يكا بو خوهل كيشان بلا دنيا باشا نفرمي ولا تحاسدوا حسودي بيق مبن آغاتان لخوتان بي قمان منافسة كردن جاسوسي كردن هز يكتري راقرتن أمانا هموي هو كارن بو اوي كإنسان توشي حسودي ببي وحسودي جا فرمي دواي أولا تباغضوا ولا تدابروا انجار رقو چي ندروز دكاو ليك دابران دروز دكا لنيو كو ملغكتا كواتا حسودي صفتكي خرابي إنسانا كلناو ناخيا دروز دبو براسي دينكيشي هلا پاچه أفرمي حسودي وكو چي وايا وكو آگريك بدي لپوشيك چون أو پوشا أسوتينيو بستنها خوالا ميشكي إهيالتوا أفرمي حسودي والا ديني إنسانكا حسودي والا ديني إنسانكا هرچي كارو كردو باشكيتي هموي أسوتيني هموي أباتوا هموي لناو با همي أسريتوا چون كسيك ببينا كمبيوترك لبردسياتي موبايلك بدستيويتي كفورمات بو هيتشي تيانا يالي حسودي جوكو فورماتوا بو كارو كردوي إنسان وايلي أكا سفري أكاتوا واتا أبيسا لنوي دس بيبكاتوا مكسا بويا حسودي زور صفتيش خراب پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نهي ليا كردوا يعني دور كونو لي يعني وازي لي بينن چونك حسودي دلي إنسان نخوشخ ويا فرمي الحسود لا يسود يعني أو كسيك حسودة قد دلي إسرا حدناك بو دايم چاوي لبرانبرة دايم چاوي لخلقية دايم چاوي لمالي خلقية لسروة ساماني لجواني لعشرة كسوكاري لا هموش تشيء أو خلقه إنساني مسلمان اگر مسلمان راستقين به براسي ابي خويل حسودي مدور گري ديني اسلام ديني اصلاح ديني چاكسازية ديني تربية و ادب ديني روشتي جوانة ديني پالفتكردني روشتكان ديني برزي و بلندي انسانكان ديني كهاتو بو اوي تزكيو ناخي انسان پاك بكاتوا پاكي بكاتوا لهمو جنگو جالكي گناه و تاوان و خراپو درو نخوشي پاكي كاتوا لهمو چلكو چپاليكي ناشرين و پاكي كاتوا لهمو جنگيكي كا توشي حسوديو خراپو نابجي اكا هر كاته انسان اسلامي قبول کردو ناخي خوي پاك کردوا اوال ديارة ديوي درويشي پيوي پاك بيتو بويا براسي چلکو چپالی دردی حسودی اگر انسان لناخی اداب کتری خرابه ضربی لی ادابو دنیا بو قیامتش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یکی گل دعاکانی فرمویتی در باری پاکرنوی درون اللهم آتی نفسی تقواها فرمی ای پروردگارا نفسم والیب که تقوی تیابه و تا ترسی تو لدل یابه صلبکم لحرامکان واجباتكان وفرمايشتكان جوان جب جبكم وزكيها باشي كروا أنت خير من زكاها تو أو كسيك وا باشترين كسيك ناخي كسكان باقكيتوا أنت وليها ومولاها تو خوسر پرشتي دلو درونو ناخي إما أكي ای پروردگارا بپا کرنو پاشی کی توا که هیچ خرابی کی تیا نمینت بای برای زکانم دردی حسودیش دردی چی خرابا انسان بی خویلی بدور گره چون که براستی حسودی شرکی گوری بدواوی و دردی کی لناو بری انسان کانا و دردی کی خرابی انسان کانا هرکات انسان هرچنه بسری لناخیایتی ام حسودیه بلام ناخیشی بوگنکا ناخی خرابکا بوی خوای گوره افرمه پنا بگره بخوا لچی قل اعوذ برب الفلق لکوتا یکا افرمه چی ومن شر حاسد اذا حسد فرمه پنا بگره لخوا لوکو سیکا ناخی خرابو پیسا که حسودیه با برام بربا دوستو احبابو نزیککانی خوی و اگر ببینن چیروکی ابلیس لگل آدم علیه السلام که خوای پروردگار او فضلی دا با آدمو ابلیسیش که خوی عزرائیل بو بهوی اوی که لرحمتی خواد شو دربو با ابلیس هر تنها حسودیه که بو حسودی ابلیس بو برامبر با آدم علیه السلام که چی بسرها و هر حسودیه که بو نیهش آدمیج لبهشتا بمینه تو او بو دری پرانه درو کرکانی آدم علیه السلام قابیل و هابیل بهوی چیه وکا دسیان چو خوینی یکتر قاتیلکه که قابیل بو دسی چو خوینی هابیلی برای وکا کجرا وکا بو بهوی چیه و بو بهوی حسودی و بو کارو کردوی هابیل قبول کرا لایخوا بهوی که سوتا بهوی هور بروسکا کوا بلام اوی قابیل لی قبول نکرا اوی که کردی بخیر بویا قابیل بخیلی او دا هستا بکشتنی براکی خویو لبر اوا هوکارکی چی بو بخیلی و حسودی بو که برام بر با براکی خوی بردی بویا بر ازکانم حسودی دردکی خراپا دردکی کشنده انسان براستی ابه آگایی لخوی بی چون که صیفتی حسودیش پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم آگاداری کردوین و خواه تعالی لقرآنی پیروزا بوی دیاری کردوین که یش یکا لدرده کشندکانی بنی اسرائیل یکان که اوان حسودی لناو ناخیانه ام یحسودون الناس علی ما آتاهم الله من فضله یعن لو آتی ترا فرمی ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم كفارا حسدا من عند أنفسهم أما ندر باري بني إسرائيل هاتو كتنك بخيل حسود برامبر بمسلمان چونك درد حسودي براسي دردك كشنده ولا إنسانك براسي نخوي إسراحتك نبرامبرك إسراحتك ن چوار دورك بهوي هيتش تيكوا چونك رازينيا بو بشي خوي رازينيا بو بشي كبي دراوا اتل نعمت لجوانی لسروت سامان لا منالا لا خلقی چوار دوریتی لکارو کاسبیتی لهرشتیکا نارازیه کسی کج نارازی بو ابینی بدردی خراب رواکا بریتی لا حسودی اس کسی کج آو حسود بو قد اسرا حدناکا قد بختورنا به قد اجهز با آرامیناکا لجیانی روزانی دا بوی برزکانم اما ام نصیحتانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم وربقرين دور كوينوا لو روشتنا جوانانا كروشتي حسوديو روشتي خرابي انسانا كانك براسي ابي لي دور كوينوا فش بخواي قبر ببستين چاو من لرحمي خوابي چاو من لبخشن ديو بزي خوابي خواي تعالى ان شاء الله روي رحمة دكاته همو لا يكمان الى كوتاي برنامه كمانا دعا خوازم خواي قبر لقناهي همو لا يكمان خوش بي لگناهی دای کباک من خوش بی، لگناهی مردوکان من خوش بی، لگناهی ما مستاکان من خوش بی، زیندوکان من سلامت بکا، لبلاو مصیبتی ارز و آسمان بمان پارزه، برکت و رحمتی خوی بسر دلو درونی همو لایک مانا برجه، لو صیفتو روشت ناجوانان پاک من بکاتو، دلو درون من پاکاتو برامبر بمسلمانان، اجر و پاداشت من باتو لسر خیر و چاککان من، صرف نظر بکا لگناه و تاوان و کم ترخمی کان من، شیفای نخوشکان من با بنیره شیفای نخوشکان من با بنیره قرضی قرضارکان من دفع بکا اواني كاري خير يان بدستوي بويان آسان بكا اواني منالي اني خويا منالي برحمت يان بي ببخشا اويك منالي نا صالح خويا منالي بو صالح بكا اوي نخوشي ناو مالي هي خويا دروي خيري لبكيتو شفاي برحمتي نخوشي كان يان بوبنيري آمين آمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوين محراب دمجيك بو بانقوازي بيامي إسلامي

لو عشت درد انا لو هم قد انا لو دين

كينا عدون أما يتملد أسنايا.

guai al devenir al murci tarar.

Frienkes Khoaya Aedem Kesnaga Frienkes

نامی عمل مرکیا بو خوم و یاران بو هر که دل سوزی درسی و هجاران.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا ووفق هؤلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا
3: أزان خوش بستان لهر كيبن أشتي فرورتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالين جارك دي قجب قرينا وخزمتي سورة مباركي الشعراء لألقي هجد يمين دابوين دوها داستاني أم سورة بيروزة كداستاني حوتما دواي أوي شش داستانی پیغمبران و گلکانی بو باز کردین هاتینا دو داستان که داستانی خاوانی دارستانکن خاوانی دارستانکن پروردگار فرمی کذب اصحاب الایکتی او قراءتک کذب اصحاب لیکتا لیکتا ناوی شارک بید المرسلین إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أما خالها وشي بانخوازي بيغمران عليهم الصلاة والسلام بيغمراني بيشوش همان فرمايشتيان فرموا باسي تايبت من ديكاني أو قلناكين يسا يا سباسي أوكين كأم خالناك خويند ما نوا خالها وجو لنوان بيغمران وجلكاني بيشينا أذا كان كابينين سري قرآنك ينبينين نبي شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام لتشوار سورته يانزجرهاتو بلام مدين نوجرهاتو إنجا أيكا ياخو ليكا أبيش تشوار جرهاتو هندي زنا فرمون أصحاب ليكا طبعا الأيكا يعني شيء يعني دارستاني شروبر دارستاني شروبر يعني أصحاب الغيظة المكتظة يعني درختة كان درختة كتير يعني دارستانك شروبر قال كان شروبر دار درختة كان شروبر هندي زنا فرمون أمانة هر خلقي مدين جارك بناي أصحابي مدين هاتون جارك كان بناي أصحابي أيكا هاتون هندي زاناي دي كافر من نانا بيغمر شعيب عليه الصلاة والسلام بو دوغل نيراون هر دوغل كدابون ريتيان وكو يقوابون زيك يكجبون اي كان اواني كلمدين اجياون او دي كش كخاواني دارستانا كان او قالي دارستاني شروع بريان هوا أصحاب ليكا بلام هر دوكيان همان دابو نريتو كاري خرابو قزونيان هبوه بوي ام پیغمبر عليه الصلاة والسلام نراوا بولاي هر دوكيان بوي هندي بلغان هي ايش قلو بلغانا افرمون لسورة الشعراء هميشه كاتب باسي پیغمبر كانكا باسي اخكا اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود صالح لوط أمانا بيشتر هاتون أفرمي أخوهم كشي لراو شيء أخي لابردو أفرمي كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب بس أخي تداني بلان بو مدين أفرمي شيء وإلى مدين أخاهم شعيبا بو مدين أخ بكارينه كشعيب براي مدين بو بلان لنا نافرمي براي أصحاب ليك لنا نافرمي أما أكو بلغيك إنجا سزاكيش بو سزاي أما نافرمي شيء عذاب يوم الظل سزاي روجي هوريكي قرم بايشي قري هبوا جهراوي هوريكي شاتو السيبريكي دروس كردو بلان تسيبري زوزور قرم اولی ریا باسی چیه که باسی اوجور هوریا که کسی بری جورس کردو گرمای چیزور که خنکاو نیتر هناسیان بو ندراو بلان بو اوانی دی که باسی رجفو صیحه من بو که رجفو بو منرزه صیحش نعرته یوکو هورت رشقه بلان ردا فرمی عذاب یوم الظل على كل لقرآن سير كين أواني أو بيغمراني كعربون كزانان فرمون هود بيغمر صالح بيغمر شعيب بيغمر إسماعيل بيغمر لقال خاتم النبيين والمرسلين بيغمري آززمان عليهم الصلاة والسلام قوم شعيب لقال أصحاب ليكا يكسر دواي قوم لوطاتو هم شوين ينزيك بيكوا هم زمانش عن نزيك بويا فرمي وما قوم لوط منكم ببعيد شعيب بيغمر فرمي عليه الصلاة والسلام بقومك وانا ديكش أفرمي قالي لوط ليتانا ودورني ليتانا ودورني لزمان يكسر دواي لوط بيغمر شعيب بيغمر هاتو دواي قوم لوط قوم شعيب هاتو لغل أصحابه ليتا إنجا شو نقش عن نزيك شو نقشان زور زور نزيكا يقنعو تشي يقنعو تشي أبينين أم قوما چنها كاري خرابيان أنجامهو أم بيغمر نازارش هاتوا چن صفتي تايبت مدي خوي هبو أم بيغمر نازار عليه الصلاة والسلام يكميان رسولة أم بيغمرو نرابي الله دواميان أمين هم آرامي بلا وكاتوا هم دسباكيش اینجا چاوری پادشان لناکا چاوری پادشان لناکا دوای او همو ایشکی جخت کردو تو لکارکا این اریدو الا الاصلاح ما استطعت من تنهابو اصلاحو چاکسازی هاتو بو اصلاحو چاکسازی هاتو بلامکات سری اصول دعوکی یکی بنمای سرچی بانگشی شعيب بيغمر عليه الصلاة والسلام بو قومكي بريتيا لهمانا يكميان التوحيد تنها الله ببرسي تنها الله ببرسي دو باورد بآخرت هبه ورجو اليوم الآخر بيانا فرمو انجا دوا يوا داوي تقوى عليك داوي طاعتي خوش عليك جرائليو بيغمر من داوای پرستی مافو ثروت و سامان و نافو ناموس و شرفی خلکان لیکا کاتی باسی ترازو بازی که خودتان دور بگرن لترازو بازی اینجا بو هاتو فساد نیالی بو هاتو که فساد نیالی وکو لچند جگه دا هاتو جختی لسر او کردو که فساد نیالی ولا تکونو من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين النهي عن الصد عن سبيل الله الرجلي خلق ما كان لبروي بين سر رجاي حق أوان نانيش خلق مسلمان به بيان مستع خلق يا خريك بيت بروادار باور بشعيب بيغمرك شون ريان لي قلت ريان لي قلت دوايا النهي عن ابتغاء سبيل الله عوجا سبحان الله أما يتعدى علي بو يسدى وزير أواني كان ياري دينا دور رقاء قرنبر الرقاء كان نالا خلق رولا بدي نبكا دوميشان عينك ناشينك الان که قیچه که اسلام هی اسلام جوان عینی کی پیروزه بلان پیوندی خودتو خود عده تبغونها عوجا بلاری اتانو او عینه تان نابه که الله ناردو تخوار وکو خوی وکو خوی دستکاری اکن بلاری دالای بن اینجا الان بانگشی بکل ام دینه زور زور باشه ام دینه زور باشه ام جور دینه اوان بدلگانه پیوندی نیه به بازار آوان پیوان دینی به اقتصاد او، پیوان دینی به اجتماع او، پیوان دینی به یاسا او، پیوان دینی به خیزان او، پیوان دینی به آزادی خلقه و به هیچ شوازه بایر دوائی دعی نسری روکن شعی پیغمر الان امن و جکت و امن لیکا ایم واز لدین و دابو نریتی باوکو با پیران بینین یا خو آزادی من لیزوتکا چون تصرفات و معامله بکین لغسر و دو سامان مانا او دینی الناوی و تبغونها ایو جان اینجا اما اصول دعوه کی بود اي اسلوب شوازي دعوكي ام بيغمر عليه الصلاه والسلام يا كم ين الاعتماد على الدليل والبرهان قسيبي بلغناك قسيكناك دجي عقلبي قسيكناك دجي بلغبي هم شخص كان ببلغيه بو يفرمي قد جاءتكم بينه من ربكم بلغي هنا يتر او بلغا بلغي علمي ومنطقي ياخو معجزه هدو كان قريته دنيا الدعوة بلين ورفق بانشب وحق همشه بنرمون يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه نرمون يعني لهرشتي بيت جوانيكا لهرشتي كيب سنيتا وناشرينيكا آمشقاري هربي بنرمون يعني بي بطوربون خلق جيبون آقري بزماني زبر خلق دورة كريتاو أبي هميشه بنرمونياني بانيان بكين بويه أبي جاوازي بكين لنوان جنگ كبزماني زبرا انجا چكج بكاريني كشتنو بريني تيدابي اما عنفي تيدابي بلان دعوة هميشه بنرمونياني اها بيغمرين ازار من عليه الصلاة والسلام نام انيري بولاي سر کرده زلهه زکانی جهان لگال آوانیش کشن مشرک و کافر و درندن کهی او نرمون یعنی خوی لدست نادا علی من محمد رسول الله الى کسرا عظیم فارس الى قیصر عظیم الروم بوش وازع علی جوری روم کن جنی نادا ت سکایتی پی نکن چون که این زیکی بکات ول الله نزدیک بودن وش به آموزگاریه، به آموزگاریش همیشه به چی بید؟ به نرمونی یعنی بید. بویه، همیشه فرمی یا قوم، یا قوم، لگل قوم مدینه. همیشه بیا قوم، باش شواز نرمونی یعنی. اساسا شاید تکان بخون رو لگل اصحاب لیکش. همه شواز بس نرمونی یعنی در بره. هرچند ایشان ترسینه که خواهی گوری لیان تو ربی سزاندا، او ترساندن شر به نرمونی یعنیه. او اسلوبی دوم یعنی. سیمیان نعمتكان إخوان بدخاتوا التذكير بنعم الله واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم بير بكانوا كمبو جمارتان كمبو سروة سامانتان كمبو باغو باغاتان كمبو مرو مالاتان كمبو هزتان كمبو هزي بوزور كردن بهزي كردن جماري بوزور كردن باغو باغات و سروت و سامانی بزرگ کردم دبیر لو همو نعمت بکنه و التذکیر بی مصیر المفسدین بیرین اخاته و کچون گلانی پیشوتر چند زلهیز بون خواهی گورا سری کردون که زستمیان کردون لنایی بردون لنایی بردون خواهی وش لون به هستر نین بویا فرمی چی واتقوا الذی خلقکم والجبلة الأولين لا الله خطان مباريزن أو الله يأوي دروس كردوا قلاني بيشيني شي دروس كردوا اين سر جبلة يعني تي مش دب بخشينو بأميدنا كردن يعني هميشا أميد يعني بيبخشن نكبلي والله قناه ما زور كردوا يترخوا يقول لي ما نخوج نابي بيه فرميشي واستغفروا ربكم ثم توبوا إلي إن ربي رحيم ودود بپارنوا داویل بردن کن لپروردگار من بگرنوا ولای الله ولای پروردگار بدال نیاو پروردگاری من رحیم زور مهربانه ودود بیک با کردی نیه او پری خوش ویستیه ود او پری خوش ویستیه این الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا او ودا چه کس لیتنا کرد او پری خوش ویسته بلان چیه اما ناتوانی وینای که سيرك إني أراكم بخير هندي صفاتي باشانه بيلي أنا خاتو كهندي صفاتي باشانه إول خير ناز نعمتان وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ترك التنازع والخصام بوها تدوبركيني يلي لقل وشا قومك إقسان بيوتوا هرشان لكردوا بزباني زبر بجني ودان كميك لا خلقي أو ناوشا باوريان با شعيب بيغمر هناو عليه الصلاة والسلام تكشو دوبركي زور بوا هرشان لكن كشي أو حزي لو كشو قرفتانانيا أفرميشي وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين

0: حق بسرق سقيم نو نبي رق الأمنا قينا بلان ولا بزانا بيامك حق يا النا
1: بيا فرميشي
0: لا يجرمنكم شقاق كشتان لقلبنا هيا أما بالطان بي ونني كدور بكون للرقي حق شوك أما بيامي كتايبد ومن نية إيشي من ياما أما بيامي الله هي من نية أقاتان ليبي لبرخاتري ويا رختان اللمنا كشتان لقلبنا هيا أو رقو كيلو كشنا بيترقي لوي شوني حق بكون أبينين قومكش أم أخلاقنا شرينانا هبوا يكمن الإعراض عن الله بشتان لالله كردوا عبادتيان بو شنها بت كردوا عبادة الأوسان بويلة شنها جي قايدي كافر ميشي اعبدوا الله ما لكم من إله سيدك هيج الله يكتانية بغير الله نبي هيج خواه يكتانية غير الله نبي برسابك ديكتانية كواتا أولا روان كردوتا غير الله بتبرسيان كردوان جامعوا إنجا قندلي اقتصادي إنجا بكمزانيني برهمي خلق إنجا الإفساد العام تنها فساديان لترازو بازي وقندلي كيشانو بيوانا نبوا قندلي كي هملانان هبوا بو يفرمي ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح آياتك ديكا إن جاء فرمي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون رجعان لخلق قرت رجعان لقرتن هرششان ليكردن أقر أوشتانا بإيمان فروشن واتان ليكين نتان كجين نار جاركي ديكا بيان بمناوا بازلان يمكن دبي فروشن بيما كاتي بيشان فروشن فيليان ليكردن بنرخي كي كم ليانا كرين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إن جاء وتصدون عن سبيل الله ريقريانا كلها ريقاي حق وتبغونها عوجا أو إشكاركي ديكا تكذيب الأنبياء والرسل باوران بكش بيغمران هيتشيان نبوة تومد باركدني بيغمرة شعيب عليه الصلاة والسلام بشيتي بدروزني بجادو اليكراوي إن جاء باوران بروجي آخرة نبوة بيمنا تيش داوان كردوا كبروردقار باس زايكاً لأسمانه وبوبني ريت أخوار أمي لنا وبري أقر جنابي شعيب راسك بوشي وازن إن جاء كاتي إينا سرعة كان أفرميتي أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين كاتي بيوانا بجوانترين شيواز بتواوترين بيوانا شتي خلقي ببيوان ولا تكونوا من المخسرين مبنى اواني كزرر درن لخلقي اكاتي نرخي تواو ندي بشتيك تو زرر يدي ولا تكونوا من المخسرين اجا فرميتي وزنوا بالقسطاس المستقيم القسطاس انا قراءتك والقسطاس قراءتك هردو كان قراءتي متواتره كيشانشتن بچي بكيشن بترازوي كي زوزو راستو ريك قص يعني دادگري بلان قصاص او ترازوي كي هيچ هلا ناكا هيچ هلا ناكا وزنو بالقسطاس المستقيم سورة كي بناوي سورة المطففين ازاني او مطففين او شلتي وهاتوا لطفيف وهذا طفيف لزمان عربية كذان يعني تي هذا شيء طفيف يعني تي يعني زوزر كم زوزر كم بالوردقارة فرميتي ويل للمطففين ويل بؤو كساني كبعندي لترازو بازي دا كميك ستم لخلقك باش اقر ستمي زور بكا فيلي زور كابي نتيجة قيتي ويل للمطففين كمك طفيف اگر كمك ترازو بازي ياري بيبكا او ويل بويتي اگر زور يالي يبكا زور فيال يالي يبكا اجا ويل للمطففين دوايا وعيتك فرميتي الذين اذا اكتالوا على الناس يعني من الناس دي ابوال زمان عربية بفرمي من الناس

0: كشي فرمي على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم دبابي فرمي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون باشا تو كسكا أبيوي يعني اشتكا أبيوي اشتكا أكيشي يعني كسكا أكيشي سيريكا وردكاريكا چن جوانا لقرآن أما زماني قرآن أفرمي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون كاتي ما في بلاي خلقه ويا جيش تقربون هنا چونك دا صلاتي دا صلاتي بكارني على بو استعلاية على بو استعلاية ما في خوي تواور قري أجيت لي قصاني جوان ترين قوشت ليسي على استعلاء دا صلاة بكارين بوي ما في قوي ورم قري أي باشا وإذا كالوهم أو وزنوهم كاتي خلقي أبيونو أكيشن يخسرون زرريان ليدن دخوي ما خلق ناكشين بابا للرأسي دا خلق أبيوين خلق كيشن بو الملقى صابي كسي كي بولاي سيريا كان أقر أو كسا بيش ويشتقي باتي أي كيشو أي بيوي بلايو أما كركي باشا بلامو خزم ما أو دولمنا باشا سيريا قوشتي باشياتي قوشتي باش بكيها بكسك بلايو بيوابيتي وكيشابيتي كي قرص قرص شتي قرص يا داتي شتي باش يا داتي بلام كاتي سيريا كان فقيرك هجارك نداري أي كيشيو أي بيوي أما هجناكا كسك هجناكا بوي قوشتي كي هيتش يا داتي بزان وردكاري قرارك سن عظيمة يعني لحقيقة دا كو تو كسكا أبيبي أها كسكا داسي الله تو رزد هي فرمو قربان لخزمتام آما ماركي باركي يديتي بلام أوي ديكا كرزينيا أتي أمريكي تشيني أديتي بلام بنرخي تي بنرخي ألماني بنرخي ياباني كواتل لحقيقة دا هاتشنا كيشانو بيوانك بوشتكانا لحقيقة دا بوشي بو كسكانا بو كسكانا إن جامد تايبت نية بكيشان أو بيوانا أما نمونية كبو زردان لخلقي أما نمونية كبو زردان لخلقي بو إدواي ترى فرمي شي ولا تبخسوا الناس أشياءهم أم آياتا ياسايك زوزر أخلاقي قوري حقا لها مو بازارك الله أسري لها مو برلمانك الله أسري لها مو حكومتك الله أسري لهمو كوچو كولانك هلواسري لهمو بازاركا لهمو چارخانيكا لهمو قطابخانيكا لهمو فرقيكا ولا تبخسوا الناس أشياءهم أما همو جيان ما نقريتو همو چمكي كي جيان نقريتو نيوان بانخوازا نقريتو بانخوازك خلقي كي جماوري كي زوري هي توزاني كسي كي زيركا نا بي كاتي پرساري ليبكي بلا يجنية قصا كان نيوانين بشكين ولا تبخسوا الناس أشياءهم دو بازرقان لا تنش يكن أشي تلاقي وان الله أوي تنش أو اشتكاني باش الله نا شتي باش شتي بلام شتي خرابي شيء أيوي بشكين اشتكاني بقيمتك اشتكاني بقيمتك نيوان جنوميرك جنوميرك بيس صالة بيا كون كيشي كان بي يتر همو شاك كان يصغيته همو شاكي خاني يسرته بس واسي خرابك إيكا ولا تبخسوا الناس أشياءهم جابونا توا طواو طلاق دراو جابونا توا ولا تبخسوا الناس أشياءهم كتشيك إيوه شوبكا بميردكونا كي برسياري ليكا الله اللي قلتوا أتشون بو بلي صقو صق بابو نازم شي بيناموس يوكو خوينة بو كتشي واجنية بس لبرو جابو تلقلا همو شاكي خاني يشاريته ولا تبخسوا الناس أشياءهم بيتشوانا شو ميرد لقرر نكيها حكومة حزب قال لنا وياك أهابيني كسي كان أماعة تطبيقناك بدنك من النبي معارضة لقل دا صلاة قد بيني وتانا دا صلاة داني جي خير بايشي بزوتها يعني أوبوزيون أبني ياخو أوبوزيون داني جي خير بايشي دا صلاة أبني أوبوزيون هميشة أيوة تيا دا صلاة ناشرينك دا صلاة إيش أيوة خوي جوان كاتو اوپوزیسیون ناشینین که اینجا پیچوانه اوپوزیسیون نبیتا دا صلاح دار اینجا او هر شکات سر اپوزیسیون ناشیلینه که اوی دوینه دا صلات دار بو ایبیت اپوزیسیون ایسا قصب دا صلات علی باشا سرکه ولا تبخسوا الناس اشیاءهم لنوان کتابی ما مستاده کاتی هل سنگاندن بو تیزی که دکتورا بو نامه کی ماستر نامی اخصا ضربی صفری بکی هل یا سنگینی باشا کان دمه جوانی کان دمه انشالا کانه اما شاء الله كان ولا تبخسوا الناس اشياءهم بين شوازي بوي بيغمر فرمي عليه الصلاه والسلام قال طب بخلق مكه شتي خلق بكم مزانه بكم مزانه باكل كبزني كيجي كبرك هل اوني دا صلاتي كل كبزني كي يعني اوني ما وتو كل خيني ريب وجنابت تو كمي مزانه بكمي مزانه ولا تبخسوا الناس اشياءهم خيرك كا او على مود زكاه بجيرفان يا همي 100 دولاري ها بدفتر خيرك كابراك شي 250 شر مويخات نامي غلطي في مكه ولا تبخسوا الناس اشياءهم مزانا لنيوان قالانا عرب وكرد بون كي شكل نيوان عرب وكرد دربي يتر كرد جنوب عرب دا وعرب جنوب كرد دا كز داني خير بيو دكاناني ولا تبخسوا الناس اشياءهم حتى على غلط استمكار كان اشياء کاتی استمکاری که ایشی چاکه هی دنیای کیش خرابه بله او دنیای شی خرابه بله او چاکه شی هی ولی تبخس الناس اشیاءهم بزانه ام آیت برجسته بکری تو چیه مینه تو حتی لنوان آیه نکانیش لنوان مذهب کانیش لنوان مذهب کانیش نه بی بگشتی حکم دی بسریا یعنی که وقتا ظلمی لیتی استمی لیتی نکری لیسو سوا همیانو کی اکنی تولي هميانو كيكواه ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين يعني بيداغري مكان لبلاو وكلمي قندلي بقندكاري قندلي بكن إيه باشا ولا تعثوا في الأرض يعني فسادي مكان مفسدين يعني شيء جاري ويا كسيك قندلي ككا بلام نازاني بنيتي كباكي كا بلا من ردا مفسدين تو اي زاني كما قندليه بس لو حالتك ان جاء فرمي شي واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين افرمي ختان ببارزن لو الله كيوي دروس كردوا قلاني بهيزي بيشيني شي دروس كردوا الجبله يعني قلي بهيز لتشيو هاتوا لجبل وهاتوا شاخ شاخ بهيزه انا زور بهيزه جيجريش باشا ايه او قال انا هرچن بهيز بون ده صلاتي شان ابو ده صلاته كانش چسبابو بلام لبروي استميان كرد خواه قرل ناي بردن بيوش پندو عبرد ورقر لا قلاني پیشوتر خوتان بپارزو اللاي كي وي دروس کردو قلاني پیشيني بهيزيشي دروس کردو كچي اوان لولا ما باب زانين چيان کردو يكب خال كوالامي قسكاني شعيب بيغمبري يا ناواتوا وتيانا قسكانو تيكلو بيكلو الو زي ما اللي تناقين اتخوا بس يشي كدو بس يوي كدو رب كان تنها الله رومكنا او خدا سختانا بس يوي كدو في الله يختري مكان قندلي مكان اللي هو زاتر تشي وتو كتشي وانا لين تشي قسكانو دا الو زي اللي تناقين ما نفقه كثيرا مما تقول إما زورك لوي كتو إليه من ليتيناقين إما ليتيناقين دوميان تو كسك لوازي وإنا لنراك فينا ضعيفة إما بلاواز تبين إما زور لوازي كسي لوازيش جيلي ناجيري تنها جيلة كسي بهيز دولمن خوند صلاة جيلي سيميان ولولا رهطك لرجمناك وما انت علينا بعزيز اگر هوز عشيرتك نبوي اما برد باران ما نكردي تو هيج قيمه احترامك تقديرك ورزقك لا يمنيه بزن ام بيغمر نظره چون ولام يان داتوا ان جام ايتا بيوز بك بحالي ام رومانو شو قران تنهم زماني بيغمر دانا مزي لبدو دا مزي اما هميشه هندي لي ورقلي شعيب بيغمر فرمي شي افرمي قال يا قومي ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. آية هوزي من للاي يوبا ريسترا لاتان لالله لكاتك الله تان خسوتا بشتي خوتانوا يعني فرمايشتي الله تان بيش الكردوا أما تشي مان بيالو يسأل همو جيهانا قد غي سكاتي بالله يولادقي وين قد غي قد غني قد غي سكاتي بخاكن اجتماني ولاتقي قد غي سكاتي بسنبولكاني ولاد بكي بكسا ناوداركاني ولاد بكي بمارشين اجتماني بكي بلام خلق هذا جنيو با الله دا ببيغمران دا بقرآن وتوراة وإنجيل دسكارين كراو دا حج قال لنا الله أزادية ويا ما شالين آية الله لا يوكم ترى لا الله الله تان بلا وجورة ترى بالا ترى لا الله خاكن اجتماع تان بلا وبيروس ترى لا الله آفرمي قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله أي بلايو هوزو قلكم بلايو بيروسترا بريسترا نازلترا بلاتانوا لو الله كيهو قلاني بيشيتري دروس كردوا إنجا وتيانا چي تو مدباريان كردوا بويكا چيا أويش يكيك اللواني كزور زور جادو إلي أكراوا قالوا إنما أنت من المسحرين نال المسحورين مسحورين يعني جادوي ليكراوا بلا مسحرين يعني جادوي زور زوري ليكراوا او اند جادوي زوري ليكراوا شيد بو نازان قسبكا كقساكا مجليتي ناقي بو يخسر لينشي وما انت الا بشر مثلنا توشتنا مروفي كيوكو يما اي مروفي جنابي بيتا بيغامر تصورنا كان مروف بيتا بيغامر شو صفات يروكو او انواعي إن جاء وإن ظنك لمن الكاذبين بدل يا يوا لدروزنان تزاني توجيكي لو دروزنانا دو يوا تو مدباريان كردو بشيتي تو مدباريان كردو بجادو قري إن جاء دوايو هرشان كردو وتانتي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا تو شو اوانيش كشويني تو كوتون باوريان بتو هناوا لشار كمان درتان قينا دروا بزانا همشد استمكار كان والن من اجتمان ببلكي خويا زاني طابو لان خاو بو هذا الله درتكين لشار كمان يشاري تو يشاري مش شاري اوانيش بوجي لقريتنا ها زوجار من اود ايت دوباره كمو الله ينفرد غار فرمتي والارض وضعها لل تي انام بلام اما امي ما مباركه ابري شلون استمكار كان شلون يخرنا والارض وضعها للانا خايغور فرمي پروردگار زويدانه بو بونور حتى بومرو فيجنا بونور للانام اوي قشبكه لناميه وهات وناميه القشكر مرو في شو اجل شجرته باشا كشي مالي بومن تنها بو خوم بو حزبكم بو هوزكم بو مذهبكم تنها خوم بو عشيرتكم بو قوميتكم والارض وضعها للانا او ان شاء الله برد باران تانكين خوتو شركو تانت اجر باش جز نبنو شوني ملتي يمنا كون شوني ايديو بيدو بالراي يمنا كون ان جاوت يانجي اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ريك أمي قصو باساو يسا ناراني دينا ألا كاقا دي داري بو خوت تو حق تشي مثلا لتشكي خلقوا بحجابي خلقوا خلقوا يروتكاتو رنقا تو حق تشي مثلا تو حق تشي مثلا سياسة تو حق تشي مثلا حكومة تو حق تشي مثلا اقتصاد تو حق تشي مثلا تجارة تو حق تشي مثلا ترهمو سيستمي جيان لدينا سينة لا على الرزمان بوخوايا بدون تشبيه أزاني وكوتشي ويا الرزمان بوخوا قصي أوانك كاتر الرزمان بوخوايا يعني خوار زينيا هر أواقرة توا كان روليك باو كان هي باو كان كدائنين لسلو سرو دائنين على بابا جان رزمان هي بوتو بلام قصان مكان خوما نزاني چون خ مالك بالريوبين خو تو رسيق سمكة يعني الله تو هيش سمكة نقصتها بيلا اقتصادها نقصتها بيلا تجارتها نقصتها بيلا سياستها نقصتها بيلا نظام الجانا نقصتها بيلا علمها لمنطقة لمعرفة هي سمكة ماشا خلق بوتو بيواندي اللي قلتوها درزة قادوا تواو أما شوالي حقا تشيا يعني يجا قدوا عليك أيما آزاد نبي لسروتو سامانا چون فيلا كين فيل بكين چون بارا بدسينين بدسي بينين أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد إن جاد وايوا بمنتي ألين منت النبي باخوا كدق الراس قوي فأسقط علينا كسفا من السماء طبعا بس عاصم حفص يعني كسفا يخلندو أو أنتك كسفا هل دكان كوي كسفا يعني بارشا يعني ألين شي بمندبا با پروردگارکت الله کت چند پارچه ل آسمان بین تخوارو بیا بسر معنا تفرتو دامم که کس من نیاله تو ببین منت فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين کچی ل گلا وشا هر بدرمون یعنی ولا میانه داتو بلکو پاش گزم بنوا قال ربي اعلم بما تعملون فرموی پروردگارم چا شار زای لما شار زات ل لوی یو چکر دارک کن ببر دوام فكذبوه بدر انزاني هل كان رازناكي فاخذهم عذاب يوم الظله او كاتا زي روجي هور قرمك قرتني قرتني كقرتني هيك برندان اخذهم قرتني هوريك قرماي شي زوري بلا وكلو توا يترخن كاون انه كان عذاب يوم عظيم بظن يا يو زي روجي زور زور قوربوا ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم اما اتشمان تفسير كدوا افرمي براسي وبدلني ايوا لداستاني شعيبه لقل خاوني دارستانكا بلقيكي زور زور قوره هي بلام زور بيان باورناهن وان ربك بدلني ايشوا برورد قاريتو لهو العزيز الرحيم عزيزك كذب سريا ظالنا به ده صلاة دارة زور زور مهربانيشة يا ربي خواهي لمن خوش بي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن بيبكي خواهي قول الرحمن زياتر بوي لبيع مكانت يبكي يا ربي خواهي أمكر كوما لمن لينا سني يا ربي مال من بازار من يا ربي زان كومان فيرق من يا ربي حكومة بلمان من يا ربي ليوان ليوكي لعدله للرحمته لبركاتي أم بيام بيروزا آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
1: رادوی محراب دنجک با بانگوازی پیامی اسلام.

تێڕامانی چه قرآنی بشی ششم بسم الله الرحمن الرحيم أثاقلتم إلى الأرض واتا نوساون بزويو قرسبون إنساني أمرو بردينو قرسن قرس لبروي زوي گير بوو هشتا آسمان گير نبوو دستي بناسكي نگيشتوا قرس لبروي پرپر لخواستو خيالو آرزو پر لأندشو فكري وهمياني جورا جور او هتا دروني خوي لطواوي رقيب زبريكان خاوين نكاتوا هتا لحماقتو جهالتكان خوي دسل منگري هر لبندو اسارتي تاريكي دا دمينيتو دستي بآسمان ناگا أثاقلتم إلى الأرض نساون بزويوا وات قرزبونو ناتوانا برز ببنوا دلين هلو عزتي هي لبروي هميشه لبريني دافري هميشه لبرزيا بالي كني چاوي كس اونا بينيو راوچي طماحي تيناكا چونك هميشه لأوجي برزيو بلندي دايا بلام كاتيك ام هلو برز فرط ما عكات مردار وبويك اني شيتو ونزم ابيتو ابيتني چيري راوچي كان بويا برزبون ووات معراج روحو قيشتن بجيب كتنها فريشتكاني خوا لوين شيخي سعدي قتني قردي وكي درونت لسروش دي خود ودرني همو عمر جيانا بو جياني آدميت مروف دقا تشويني مگر خدا لوي بي سير كتشن بلنجي مقامي آدميت فريني ملدي ودتوش لو كوتو بندا درچو هتا ببيني فريني آدميت نوصفي زورم كردو ناموشگاريشتم كرد لمروف خوي بيستوما نشاني آدميت برزبونوي روح وات سرلنوي لدايق بونوو سرلنوي جيان ببرداهات نوي الروح مولوي قتني هركز تولد دوبار اشنين لابد سعادت ستارش نين مولوي دلي ام لدايق بونوية بريتي لوي نفسي امارت بمريني پيوست دستي ام نفس لجيانت ببريتو هم وسود قازان جاني لببري كلتوه بيدقا

خاص و ستایشی بیا پایان بو پروردگاری جهانیان درود و صلات و رحمات و سوز و مهربانی پروردگار وکلز مبارانی بهار برژه بسر دلو درونی چاکترین و باشترین و برسترین و پیروسترین و خوشویسترین مروو لسر زویده محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسر يارو ياوران شنكوتواني تارو جدوعي ميواناني مالي خوا سلام ورحمتي خواي قورتان لبي هل لخزمتي سورتي كهف ياسا جوانا كاني خوا لقرآن بقشتيو سورتي كهف بتايبتي كأم سنتي في غمري نازدار همو هينيك بخوانين بو اوه رزگار من به لکو ملک فیتنو ناخوشی و ناراحتی پینج نخیری یکم من باز کردو پینج نخیری کتایی ماوا نخیری ششم باو دست پی اکاخوا رو اکاتا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خطابا کبو محمدو امتکشی مشمول بم خطابا چونکه پیغمبر زور دوره لمانو کباسی اکین دی خوایک با پیغمبر اکی واب فرمیه درودی خوای لسر بیه ایمه امتی او پیاوک گوره و مزنا ابی هزار جار روژانه دا بنشین تربیتی خومان بدین تلقینی خومان بدین نصیحتی خومان بکین خواب پیغمرا بفرمیه پیغمری که معصوم بی که مصطفا بی که مجتبا بی که مرشح بی که حل بجیر دراو بی که خیر و خلقی خواب بی ایمه که پر لگناه و تاوان و معصیه روزی هزار جارش رنگ قبل این کم بی بو آوی دنبنشین تربیت و تلقیت و مراجعه خونم بکن لای ششمو نخیری ششم خوا فرمیتی ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ام آیت سبب نزولی که هبو أبي رافعك إجارته وخزمت كارك بيغمر صلى الله عليه وسلم جاء خزمت كاركاني بيغمر هيتشان لبر دنيا خزمت كاريان نكردوا لبر بوس نبوا لبر بيغن نبوا بو أول نبوا ببيب ماستاو چي حزبك يعن مسؤوليك يعن كاربدستيك هتاشتيكي باتي چن ماستاو كسختكا أو نشتي باشي أداتي نخير خزمت كاركاني بيغمر لبر اوی خدمتی پیغمبر یان کردو رضامندی خوا بدس بینن و خوشویستی پیغمبر بدس بینن صلی الله علیه و سلم او پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک یک خدمت کارکان ایو دزنی جی بو هیناوا پیغمبر خوا فرمی سلنی داوا بکا کبر بیرکات و علی اسال مرافقتک فی الجنه باب وسروکی دولتا بهمو کزنال سلنی سروکی همو دولت همو ثروت و سامان همو هیز یک لبن دسیتی الا داوا بکا سيري أم بياو وقورك سيري أم صحابة بقدر بن الخانك بويا لين رضا ورحمتي خوان نسر بيه چونك أمبا جهد ماندوبوني خوان أم رضا من ديان بدس هناوة أولئك رضي الله عنهم بيش أوي أوان لخوان رازيبون خوانيان رازيبوا إنجا ورضو عن إنجا أوانش لخوان رازيبون خوان رضا من دي خوي بيش أخابو أو بياوانا بو أو كلمردانا بو أو رجالانا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله پیاوانك لدور محمد بن صلى الله عليه وسلم نتجارت نبازرگاني نسروت نسامان نخوش گزراني نرفاهية دنيا حشتك بلان وقرنگ نبوا ابم شوازت واني محمد هجرت بكال مكة وبو مدينة ابم شوازت واني محمد كوج بكال مكة وبو مدينة پیش اوه كوج بكا با يك سال گنج يك ان يريبو شاري مدينة يك گنج كناي مصعب كري عميرة يا كم بالويز لإسلام يا كم سفير يا كم خزمتكاري أم دينك جنجيكا نقبلي جنجيكي داما وعربان چي بي جنجيك بي لسر صدقه وخير جيا بي جنجي بي كويل بي وكو بلالك حبشي وكو صهيبك الرومي وكو بن مسعودك وكو ياسر وعمارك نا جنجيك لو پري رفاهيتايا لو پري خوش گزرانيايا حموشتك لبردسي أم مصعبية خواردنی تایبتی بوده و اکن جلکانی لیمنو بوده مارکن نگو بزانی جلیک بیا بچه لسر بازار بکره و لگراجی حیوی جو برانه لولنگه به هزار و دو هزار نخیر جلکانی مصعب لیمنو دی آوری شما خواردن یک مصعب ای خوا مگر سرانی قریش او خواردن بخون بلام ام گنجه کات یک ایمان چیتا ناخی و هر وکو اصحاب الكهف انهم فتیت آمنوا بربهم وزیدناهم هدا أم حود قنجي أشكوتي كهف وياراني كهف كاتيك
دين أشيتنا خيانة وأذاننهم يا كرة ملك وكرة باشابون بلام نفرت لباشايتيك ونفرت لملكايتيك ونفرت لسروت سامانيك كم نجين يا بخوا كنتوانم رزامندي خوا بدز بينم كنب ماي الرحمت بو ملت بو امه بو دين اما لم ناوي نفرتي ليكم بو يا اشكو طلب جيرن بو يا اتشنا اشكو توا ام مصعبش حمو خوش كانوا لذتي دنيا بشليكا ابي بنيونيري بيغمر بو شاري مدينه يقدا نصال بيغمر لشاري مكه تشاوريكا رابورت بيته ولا مصعب كمصعب ديتوا الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنجا كان من زور خفت خوما تنبینم لسر کافتری او نیرگل خانه کندانشتون مزبون بدیار کاس عالم و کاس عالم ربطی نیبه منی امتی محمد و صلی الله علیه و سلم کاس عالم بو گو جاندنی گنجا کان مانا بو لخشت بردنی گنجا کان مانا بو لگرنانی خونکان مانا چی داول کاس عالم تو پینج دینار نیه لباخلتا چی داول کاس عالم تو منهجت نیه بو جیان هدف و آمانجت نیه لجیان ناتوانی نوجی بیانی حضور تا بیلا مزگود بلان دانشی تاسی بیانی با دیاری هاری کاس عالم و وقتی کش باشی شو نوجی که والا ما مصاق ناتوانم خوم دیه هلاکم بلان با دیار کاس عالم و تاسی بیانی چواری بیانی دانشی ای بو بو نوجی بیانی نای بو مزگود دانشی نیرگلک قرقر لی ادین لبر درگای مالکت کورتان بستو و ولا دانشون سیر کاس عالم کن بابا کاس عالمی منو تو رضامندی خوایا رضامندی پیغمبره ام دینو دعوه بگنین او کسانی کوا چورن کنابیستن کگمران کلا ضلالت آجین کسرگردانن پیویس کن منو تو دستیان بگرین ام کاس عالمه یعنی چی نانو آو منی تویا جیانی منو تویا دی فرمو لجیاتی و دانشی بده از کس عالم وره دانشو بدیار قرآن که اخواه بدیار کلام که اخواه وره لیره گرنگی با کسا کد بده کسی منو تو او کسی که لحوزی که سر پیغمبر بوی دانایم صلی الله علیه و سلم حوزی که سر کسی لدورایا وره او کسا زمانت که وره او کسا بیانه بدس وره او قوم آود با قسمت بیا اتر حتا زمن نامینه لقیامتا زمن نامينا لقيامتا تونيتي نامينا چونك تو حوزي كوسر لكأسكي حوزي كوسرت بدس يناوازت كأسي دنيا هناوا دي أمس عبدو اي صالك ديتو بلاي محمد صلى الله عليه وسلم فرمي يا محمد مالك نية لمدينة إلا قرآن اتيا أخي وندري عشرة مالك نية لمدينة إلا قرآن اتيا أخي وندري مالك نية لمدينة إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله مگر يهودا كان لي دربك او اي غير يهودي بي لو مدينه الا عاشق تو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خم خوري بو دين ام مصعبكات الشهيد بي بخوا كفني عند سناك يا مصعب تو زور دولم ان موي بو از لخوشي دنيا هنا بو بشد لدنيا كرت اخر ام دنيا يا من يهلا خلطان من يبر بولاي افرت من يبر بولاي زينا من يبر بولاي خراب کاری و بدروشتی من یا بر بو کافتیری او نیرگل خانه کام من بو کافتیری دروس نکراوم دی خواه که باسی بهشت که فرمه چی و تلک الجنت التي اورثتموها بما کنتم تعملون بهشت ماری بهشت عملا نخو نکیاری نکجما نکاس عالم نکافتیری او نیرگل خانه نکریبا نک علاقه ناشرعی نک جنیودان بخیزان معقوله پیاو برانبر بخیزانی بو سی جنیوی پیا بده بیتا مزگوتیش بخزاني بلا حسابي توجو تبيلاي وكلاي من والله اگر برجينك الى مجلس ومقام بيه اگر خود جو تبيلاو نبي بو افرت نالي جو تبيلاو اگر خود جو تبيلاو نبي با افرت خلق نالي جو تبيلاو بو چي امتي محمد وايلي هاتو بيه بو اثر گردان بين بو ويران بين بو تدمير بوينا ايو محمد من هجي بو دانا ناوين اي بو هجرتي قرب يغمر صلى الله عليه وسلم اي بو دولتي دروس كرت ای بو هم صحابه قربانیان دا بسروت بسامان بمال به مشتیک صحابه قربانی دا بمناله کی خوئی منال بجی یلی لبر خوا جن کی بجی یلی لبر خوا اما اگر دین داری نبی نه نه چی نه نه گما نه نه خو هل خلطان دین نه نه مال باجنا بو اخوا روکات او محمد صلی الله علیه و سلم ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنيا لنفتنهم فيه بخوا ثروه السامان دنيا ايماني لقلنا بفتنه انما اموالكم واولادكم فتنه فتنه انسان بحذر بلا قليا بخوا ثروه السامان كشك تلار سرمايه كان اگر ايماني لقلنا بيران كاريه دنيا دا
دست کوتوه بلام قیامت دورانو بس چون دنیا یک لسر حرام لسر درو لسر بختان لسر پاشا قلیدان لسر غیبت لسر جاسوسی لسر خوف فروشتن لسر دین فروشتن اما چی دنیا یکا اما چی خوش گزران یکا با خود فراهمه ناوا دیم آیت بودیت خواروا بو چی خواب پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم که پیغمبر زور لوا گورتنا او امامی عمر رضا و رحمتی خواه لسر بیر چو الله چو ممالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او کاتی خیزانکانی پیغمبر داوی دنیا لپیغمبر کرد داوی دنیا لپیغمبر کرد خود دنیا ممنوع نیا بلان بو پیغمبر و خیزانکانی پیغمبر نابه داوی دنیا بکن خواه فرمی یا نساء النبی من مقاما هو خیزان و حوصرکانی محمد لستنک احد من النساء یو اکو افرتانی تر نین داوی دنیا بکن یو خیزانکانی محمد یو دعوو بانگواز نمالی یو دره چه ده امام عمر فرمیو چه ممالی پیغمبر و لگل خیزانکانی عادزه بیتا خطا نارحتا چکا که خیزانکانی پیغمبر داوی دنیا بکن خیزانی صحابه بلی چی خیزانی منافقه کن بلی چی که تا کبینه پیغمبر لسر حسیر یک راک شاوه لو که تا عمر چه تا جورو پیغمبر اتلیتا بو املا صلی اللہ علیه وسلم امام عمر سویان اخواله والله آسواری طلب طلی حسیر کن للاشی پیغمبر در چو بو دستی که دا گریان عمر فرمی یا رسول الله سیری ملیکی روم که سیری ملیکی فارس که سیری پاشاکان که ای تو بوشت یک ناکی فرمی عمر لهم الدنیا ولنا الاخره دنیا دراو بوانو کی روز یم ما اخرت ما نل بجار دوا اخره گره مش دنیا شل بجرن فرقک ما نابه لگل اوانا اگر من وکاکی علمانی و سیکولار و بیدین و ناخ نخوش و منافقه کان هلپی دنیا به بیر لحلاق و حلام نکم و وکو گورستان وابم وکو تنگی خولک وابم همو پیسیک ورگرم ایتر جاوازیک نامینی نیوشک شوازی لی بینا برو تواه هر لگل اوه شوفلیک لی داوه برو بگ بدم دنیا و بلام جاوازی منو تو فلتر من هیا فلترش پیسیکان را اگری زرر و زیانکان را اگری او فلتر ایمانه او فلتر نیوشه او فلتر دعا و نزا و پارانویه او فلتر جمعه و جماعته کتا او فلتر صورتی کهفک جمعانه خوینی اوه ابي رافع علم ميوانك هات مالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديسك ارينا ابو مال اگر لمزگوت برادريك تبيني دوان شت بيني سيان شت بيني والله اماده بيبيت ابو مال نان كدا والحمد لله جمعه يو جمعش ججني امتي محمد صلى الله عليه وسلم همو مال سفره اخوان من بركته همو مال همانا اگر ايش بزاني خواردنك كما زور اسانه تلفوني هلا قريبه ددق شاركه بيشو بيگيت مال خواردني حاضري وسفري هاتو تمال دين پیغمبر ميواني دي صلى الله عليه وسلم ازاني لما الله ويچنيا بان رافع حكا اتبين تبن جوي هل برب الايكا برا يهودي دوكان داركا بلا هن اخوار دونو زخيرة بدا بمحمد يان بقرس يان بسلف سلف اوه استا اشتيك مديتيا دوائي مانجي كتر لبرانبر اشتيك كتر تدميا يان بكرينو فروشتن بيا بقرس الزربينوس يان بسلف ابي رافع حلصات شوب الايكا برا يهودي تي محمد بن ناردو صلى الله عليه وسلم ودي بلا شيء تبي ودي محمد ميواني هاتوا إيش لما الله كيانية هدي قراك ما بري بقرس يعني بس ألف لبرا مرش تدين ودواي ما عندي دواني كا ودي نا قرز أدم بمحمد نزلف شيء لقلاكم حتى الرهني كم لا داننا حتى زمانتي كم لا داننا مسخم بمحمد نيا صلى الله عليه وسلم باش أبو بكر موجود نيا عمر موجود نيا عبد الرحمن كوري عوف سعد كوري أبي وقاسم أنا متاجر عثمان كوري عفان كبيري شاري مدينه كري بهزار دينار هزار مسقال التون كم دوله من امرده مسقال ببخشي لبرخوا كم الا بباز بكريو تصوير بكريو لي بدريو فقيره كبينه باش يهاني بكاو من بيته دمها بوي حركاتك تلفون بوت كروكو خزمت كاري بيته بردرك كم سر الشور بك يا ما شي خير صدقيك جايكين كامي بيوت ابي رافع صور بيتاخذ بهات ولا في غمر سري شور كدو يا غمر فرميتي رافع يا رسول الله او بياوي كتو من ناردو بولاي الا نقش لي بقرز دميا وانا سلف شي لقلاكم الا بالرهن ياكم لا دابني اشتيكم لا دابني زمانتي فروشنا كم بقى بيغمبر فرمي والله اني لامين في السماء وامين في الارض يا الله بخوا قسم من امينم لاسمان بيغمبر امينه بيغمبر دصباكا بيغمبر خيانتناكا خوالا اسمانا بيغمبر بامين ناساندوا لا أرزش من أمين مكر لشاري مكة محمد نبو صادق الأمين أريو محمد نبو هرشي اشتبن الخكاني أنا بو السقيام خزانو مالو منالي خويا نبوكو يستا
وكو يسال لبان خوما وخلق سخيبه خزاني نيه تشبار لباقه خوينيه نال معلوم نالي بزاني تشي هي والله كابرا كوشكا كيفروشيه مالك يفروشيه نايري بمعلوم نالي بلا شو دين جانمم كوجن ما تشيانيكا اما يبار ثروه زمانك اما مليار دولارك اما الدنيا كي كبو خد فراهمت هناوا بو يبيغمر فرمي لهم الدنيا بو امن منان لهم الدنيا بلا مالك مالا خوش گزرانی قیامتی لگلا به پیش دنیا هر چی یکت کلی ر ربطی کی با قیامت و بزانم شور تکا یا نه مزور جربی لکم لو سرکتانی کله نو مالکان دا اندری لو مزگو تکانا ام سرکته بو دا اندراوا و سای کار با چله ما مساګ شورت یک بو زرر دا سرکته ک فریدا ای باشه بو یم مسلمان سرکته کان من فیز ناکا زربه من مباشر من کردوا زربه من ربط من کردوا مباشر باور من به دین خو انی خو من هله غلط یعنی نیوشکا کین بلام اگر حرام یک من دست که ولاد روی مزگود باوشی بود کینوا او سر کتابی چاکریتوا او مباشره ابی

0: انترنت اكري تواو بيه من على قد باش داريه قال لاخوليك تواو بيه باس كني شحني بو اكري تواو هلو دقيقه اكري تواو بيه سفر وقشتك كي هلو باريس صرفك تواو بيه بلام اوي كلا برخوا ولا بيناو خوايا خير وابقى تواو نابي اميني لدواي اما بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم هركات يكتوشي بيناني بوايا ازانين شي اكيد روي كده خزانة كان يوت يا أهلاه صلوا صلوا بو شنك آياتك دعاء ما فرميتي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كاتيك فقير وهجاري وقرز رود ليك دنيا نياب يا كابلاتا هل صدسك بنيش شك قرآن أفرمي وأمر أهلك بالصلاة أمر بك ما معلوم نال بنيش بكن أجر نيش بكن أجر إن جاء واصطبر عليها دان بخوتها بقرأ إلا أخوي جورد روي خير اللي يكاتوا بويا بيغمر حركات يتوشي فقيري بويا توشي دسكورتي بويا يكسر روي كده خيزانة كان يقول يا أهلاه صلوا صلوا أو زبير يكري عوام رضا ورحمة إخوائي لسر بي على كاتيك هات مدر والدولة ما نكان مبيني ليك زوزو وانا وشكان مبيني كشكو تلاركان يان مبيني بوهي هل نخلط يم أهات ما مالو دا أنشتم ما يتمخيون دوا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتينهم فيه أما بوهي فتنية بو امتحان وتاقي كرنويا حيات ياي درتي ناجح بي سركوتو بي دنيا وقيامة باتوا حش داماوا أي دوريني يخسر الدنيا والآخرة دنيا شد صدا بوهي كمنا لكاني سرگردان بن بوهي كتوشي هزار نخوشي أبي ناتوانا دو پارو ناموخا بدلي خويا ودنيا ندورانوا أهم همو پارو سروتو سامانات بوچيا بو ناتواني علاجي خوتي بوكي وعقوبي خوايا نتظاني ما عمد الله قلب سروتو سامانات بكي خواوها عقوبي داوي أما لا إيش شنبو شوار لا إيتن ماوا بوي ما دوتا نك مسرطاني يشينم ألي رأى وصينو داواكين لخوا ألين خوايا جيان بو خاطر قوري وعظمتي خوت بو خاطر ناوجوانا كاني خوت بو خاطر أسماء وصفاتي خوت يا الله خوايا دوني مال ما سلامتكي يا ربي خوايا حياة وحرمات ما بارز راو بكي يا ربي خوايا محتاج دسي إنساني نامرد مانكي يا ربي خوايا تنها محتاج بردرقاكي خوت مان بكي يا رزاق محتاج الرزاقيتي خوت مان بكي يا وهاب محتاج وهابيتي خوت مان بكي يا كريم محتاج كرمي خوت مان بكي يا عزيز أعزنا بالإسلام يا قوي قوينا بالإيمان يا ربي خوايا عاقبت ما بخير بجري يا ربي خوايا حياة وحرمت ما بارز راو بكي حياة وحرمتي خشكان ودايكان ما زياتر وزورتر بكي يا ربي خوايا رحم بحال ما بكي يا ربي خوايا لفتنه وفساد وبلاي أمسر دم بما بارزي يا ربي خوايا لنا خوشي ونخوشي بما بارزي يا ربي خوايا داولتو وكنولتو أبارينو پروردگار بو خاطر اسمي عظمي خوش شفاي بخير بونا خوشكان ما بنيري بتابتي او خوشك براني كداوي دعاي خير يا لي كردوين كتوشي نخوشي بنا يا الله يا شافي يا كريم يا الله خويا ضليان خوش بكي شفاي بخير ابو منيري يا الله خويا هركس يكبنا حق لزندانا پروردگار تو اقات ليتي امنا ازانين تو عليمي بحالي اما اقام ليني خويا جنبي بهاني انا يا ربي خويا دري خير علي بكي توا يا ربي خويا بخوشي وبسلامتي بقرتنا ومالو منالي يا ربي خويا هركس يا قرزاره قرزاره كل سرسوكو اسام بكي يا ربي خويا قتابي كان ما ناجح وموفق سركوتو بكي يا ربي خويا رزقي حلال ما زور بكي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم امين ادعو الله وانتم موقن بالاجابه.
1: رادیوی محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبرانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين، سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، خوشويستان وآزيزان وبرزان خوشكان وبرايان مسلمانان وإيمانداران، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لخزمتنا أبم لألقيكي تازي قرآن جماردا بهواي أوي خوي برقى الرحمة بيبكات ساغو سلامت مانكا هدايت مان باقلم يعفو بي ونستا ونكان مانا يا ربي خوي أبمانكي بوكسانيكي يستمعون القول فيتبعون أحسن، آمين. عزيزاني خوم، لم ألقي دا قيشتين جمارة هزار لقرآن، جمارة هزار هاتوا، جمارة هزار لقرآن بينجار هاتوا، بينجار لقرآن بيروزا جمارة هزار هاتوا. بونمونا ليكيك لو آياتانا فرودقار جل جلاله لسورة البقرة باسي جولك أكات يكي لصفات كانيان، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب يعمر. خواي پروردگار جل جلاله لم آياتيا باسي صفتي كي خرابي جولكو مشركين أكا كباس أكات أفرميت أيان بيني توا أم كسانا أم جولكانا مشركا كانج لغليانا أحرص الناس على حياة، وشي حياة يعني جيان، جا ببي ألف لام هات وليرا نكيريا، يعني أم جولكانا زور سورن، سورترين خلقن، سورترين كسن، و جيان يان زور خوش أبيت حريصن لسر جيان، بلام هر جور جيان يكبه چون كألف لامي بيوني نكيريا ايتر أو جياني كأوان أيانا بي هر چي يكبه زليل بن، عزيز بن، دولمن بن، فقير بن، لدى صلاة بن، بيدى صلاة بن، هر ناوي جيان بأوان حزيان ليتي. لتجدنهم أحرص الناس على حياة، كلمة حرص يعني أقاداربون، أقابون، سوربون لسرشتيك، أما معناها هم أدابوية بكارينا وخواي بروغا جل جلاله لقرآن أفرمي حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حريص حرصي هي لسرتان كنشن دوز أخوة بيغمبر أما صفتي بو كسور بو آقاي لخلقة آقاي لأمتكيتي وهرتا آخر قطر خويني صلى الله عليه وسلم لدنيا ولقيامتي جا سجدكي هربو أويك سجدكي أيبا كهل لهند الروايات سي صال لسجده أمينيت وصلى الله عليه وسلم إن جا خواي فردقار أفرمي ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع داواك بيت أدري و كابو كي أكي جيب جي أكري. أما بيغمبر عليه الصلاة والسلام آوا سورو آقايا لخلق آوا آقا داري خلق لقيامته، بلان بني إسرائيل يهود حرص يعني هي بو جيان بو دنيا، حرص يعني هي بو باقو بريقي دنيا لقل، ومن الذين أشركوا، ومن الذين أشركوا هم يانا، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. آوات أخوازن خوزقة أخوازن كهزار صالب من النوى تمانيان هزار صالبه أو نحزيان لجيانة، أما وشي هزار لم آياتيا هاتوا كباسي يهودا كاد لقل هندي لمشركة كان لآياتي كيا هاتوا لسورة القدر خواي بردار فرمي جل جلاله ليلة القدر خير من ألف شهر كبداية سورتك إن أنزلناه في ليلة القدر باسك باسي قرآن لشوي ليلة القدر دامان بزاندوا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين إن جاء أفرمي أم باسي أم ليلة القدر أكابي ناسي أبو ليلة القدر كأفرمي ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر بقدر هزار مانج خيري هي فاداشتي هي أجري هي هزار مانج هشتاو سي صالو أو نأكاد فبويا ليلة القدر بقدر هزار مانك خير وفاداش لي هي هشك سي إحيائك إحياء كردين ليلة القدريش أويك مسلمانان شوكيان إحياكا بشي بذكر بفكر بخير نوي قرآن بنيوش كردن أما إحياء شوكاني قدرة. جاء عائشة لمسلمة أفرميه
1: هیچ کاتی پیغمبرم نبی علیه الصلاة والسلام با کاملی شوکه دانشت بید احیای کرده به الاو بالله يعني ما بس لبيات شيء ما بس خبيكي كردو عليه الصلاة والسلام سر خبيكي شكاندو عليه الصلاة والسلام بويا أو رواياتك أي بخاري أفرمي كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان عائشة أفرمي رضي الله عنها باسي بيغمبركا شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله أحيا ليله شوكي بزين ديوتي را أقرت بذكر بخير نوي قرآن طبعا نيجي عشاء بجماعتك تراويح حكتك جزء قراني تياب خويني بارانو لالانو تكاو نزاو رجا كردن تيايا ذكر كردن اتر بهوسي خوت ذكري تشيا كي بيكا في غمر بانا فرمي عليه الصلاة والسلام وكل الترمذية هاتوا افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله صلوات دان لدياري في غمر صلى الله عليه وسلم اتر كان بتواني عبادات بلام او نلا خود نكي که هیلاق بی بو بیانیه تو همی بخو بری تسر چون لیت القدر بو آتو شحنت کاتو انسان که شحن بیونه بلولا بخو کسر فی کات اول فلسفی لیت القدر درجت ابدا وانی لاصلا و اینما هچ کات هیلاق بی هستد کرد و ایسهمی آلات و حاجات بدسته وی اطوانی بولمونا موبایل جرسا یعنی هندی شد لبدسته اطوانی توقیتی کیتو هچ کات ویسته هستی تو نک هیوا من هی نیوجی عیشا تراوی حکی دانشه تا دوری دونی و سه ایتر پی نامینه اخوی نیوجی بانی که لی ارواد نابی تو فرض بکی با قربانی سنت احیای لتو القدر چن گرنگه چن مهمه چن خیر و پاداشی زوره ناگا باوی که تو نیوجی بانی کد بجماعت کی و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهوده قرآن الفجر لویه یعنی صلاه مشهودم چن پول لملائكة چن جماعات لملائكة دا ابزن بو اوي شايتيد بو بدن و بو حاضري او نجي توبن فليرا عين نوشي هزار هاتو خواي پرودگار فرمي ليت القدر خير من الف شهر لسنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عين هاتو وشي هزار الف كپیغمبر ما صلى الله عليه وسلم لحتكي بخاري ابو هريره اجرته صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام يعني يجيك لمزقوتكي منا في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام مزقوتي مدينة منورة مزقوتي في غمرة على ساكيني أفضل الصلاة وأتم التسليم بقدر هزار نيوش خيري هي زانايان فرمون زور بي زانايان فرضا ونفلا يعني سنة بيان فرض بي يك سنتك هزار سنتك فرض بك هزار فرضة هندي لزانايان لين يك نيوش لمدينة ما بس في غمرة عليه الصلاة والسلام لبيانش فرضكي بيانش فرضك هاتكاتي كردد لمدينة لمزقوتي في غمرة صلى الله عليه وسلم بهزار نيوش بوت أنسره بلام زور بي زانان وكوتم أفرمون فرضا ونفلا واتو شي هزاريش لسنة رسول الله هاتو عليه الصلاة والسلام لسرزاري بيغمبرمان صلاة والسلام خواي پرودگاري ليبي لكوتاي برنامكي داولة پرودگار كم رحمة بيكاساق وسلامت بانكا هدايات بان باقلم عفو بنا سرطاونا كان مانا وخواي تعالى اوي كان خوش شفاء عاجلي بو بنيري اوي قرزارة قرزكي بو بديتو اوي كيشو گرفتو مشكلتك هي اخويا لسري لابي بوي حلكي غري كوليك يا بوي بكيتوا يا ربي اخويا او غنجي بتماي زواجك تشيكي باشي صالحه بكيب نسيبي او كشيك بتماي شو او زواج اخويا كريك صالح بكيب نسيبي يا رب العالمين يا ربي اخويا وحزي بما انا حزت بيبي اوي ترقي لي مانا هدايتي بديت اقر قابل هدايتي لكل ماني خيتوا يا رب العالمين يا ربي اخويا بقاتش خراب هنغ من بو اني قاچکانی هنجن هنجن کی اوی بدست خراب اشارت من بو کدستکانی بخرت یعنی اوی بشای خراب سید معنا کچاوکانی کورکی اوی حزیب خوین معنا لخوین خوای بیگو زینی یا رب العالمین و یا رحم الراحمین رحمان پیبکی ساغ و سلامت بانکی رحم بمشایخ و علماء و زانایان و ماموستاکان من و دراوسکان من و خوشویستان و عزیزان من رحم بدایکو باوکو خوشکو براکان من بکی یا رب العالمین رب اغفر و رحم انت خیر الراحمین و ام بلا برزانی کلم رادوی پیروزه ایشا کن خوایا هدایت یان بیت لیان خوش بیت او ایل دل یان آیا بویان جبه جه کهی بتایبت او برابر رزی که ایش اخراجه که رب اغفر و رحمت خیر و رحمین السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
2: رادوی محراب دنگیک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبره.

0: الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: قرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزيكي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشي وسان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خوي پروردگارك إن كتواني من جارش تربين وخزمتي وعزيز وخوشي ويست همو من لخزمت فرمود الشرين كاني پیغمبر خوابين عليه الصلاة والسلام. الشرح الرابع كتابي أدبي مفرد إمام بخاري جيشنا فرمودي الشصون ونو واني حفتاوية لبابتي دعاء فاران وكاني في غنبر إخوان عليه الصلاة والسلام. أم فرمودي الشصون وتنو يباسي كرنجي دعاء فاران وما بوكالكاتي جنگ جهادة إنساني مسلمان وتمان في ويسا هميشا كاتي تايبتي هبي بو دعاء كردن وزور جار كاتي كرنجا كان في غنبر عليه الصلاة والسلام بودياري كردوي. فلام هر کسی کوت نار راحتیه کو، لهر نار راحتیه که ابولم دنیایه علاجشی زور باش بوی بریتیل دعاء فارانو بدلو بکل و بوشی وازی که پیغمبری خواه علیه صلاتو السلام فیلی کردی. فرمودی شصون و نو افرمی ل جنگ احدا پیغمبری خواه علیه صلاتو السلام دوای اوی وقبلی ل جنگ کبونه و آوانا فرمی استو حتی اثنی علی ربی فرمی ریک بوستنو فلما كان تاوكو من دعاو بارانويكا كم بلان بيش دعاو بارانويكا سناوستايشي خواقم كموت معنا ما السنة للدعاية يكسر إنسان دعاكا نكا استايشي خواي بردقاربكا حمدي خواي بردقاربكا لاي كمي استايشي ويبلي الحمد لله. أفرمي أميش لبش بيغمبري خواهو عليه الصلاة والسلام بريز وستاينو فرمي اللهم لك الحمد كله فرمي خواهو هاتشي حمد سناوستايشي جواني شايستي توي وبوتوي. اللهم لا قابض لما بسط فرمي پروردگار هیچ کس ناتو ان اشته بگریتو اگر تو بیدی هر شته خوای پروردگار بیدا بیه بیدا با عبده کس ناتو ان بگریتو ولا مقرب لما باعت هیچ کس یک ناتو ان اشته نزیگ کاتو اگر تو بتوی دور بی اوشتا ها جاری وی حزل اشته اگر دورا ولا مباعد لما قربت وشته چش کتو بتوی نزیگ کاتو کس ناتو ان دوری کاتو ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطی. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك إن جاء دعاكاك فرمي خواهي پروردگار دي برجة بسلمانا ابسط علينا يعني برجة بسلمانا يعني بومان فراوانك خواهي بسط فراوان كردن وزور كردن چي من بوزيادك بركات بركات بريتيا لا چاشي ولا زوري او اشتكتها بي جاري باكس اكشتكي هي زورة بس شاك نزفادي لناك بركات او اشتكات هي و اسفاديشي ليكي رحمت او مهرباني وسوزه فضل يعني زياده بخشش رزق او رزق روزي رزق مرجني هرمال بها كزاري تريشتو معنا رزق مرجني هرمال بي جاري ويا رزق كيت ولا ساخكت. اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول فرمي فايبر قال منها مشد دعوي ناز نعمه برد ومكان ليكم اويك نقو الرانكاري بسراديو ن بدوتياجون اجي كما ما بس تي في نازو نعمتك كبر دوام بيد بو اشكري ما بس بي بهش بي كري هر دو چام بي دعاية چي خوش. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة فرمي خواهي پروردگار من هميشة دعوي نازو نعمتك ليكم لو رجاك فقير أمين عيلة فقر فقر حاجه يعني خواهي أو كاتيك أكوما فقيري وهجاريو نازو نعمتي خوتم بيبدا يعني وام ليبكي كصابر وجيجير بم لسر دينك توشي هلان بم شزور جار فقيري إنسان توشي هلاكا وكشون دولة مني توشيكا فقيريش توشي والأمن يوم الحرب فرمي خواهي بردقار دلني أيمان بيب بخشا للروجي جنغا. اللهم عائدا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا خواهي أما بردوان بردقار لكين بتو لقرابي أوي بيد بخشيوين جاري واهي خواهي قولة بخشيك تبيدا بلام رنگ بي توشي معصيتي بي علي خواهي بردقار بنا أقرم بتو بوي كتو شاكل لقلا منا كردو معصيتي بيوب كما زور جارو تو مكابره سهري جي بيا نعمتي جي چاچي خواي پرودگار دي تاواني تياك خو تاوان مجني خلچي تياب كوجي او جگرا چي شي ويولو گوراني گري وي غيبتك او وي پوز بسر خلقا دا او يك لود برزي انويني او يك خواي پرودگار بيرني كس سواري سياره كي ابي او همو سوء ما اعطيتنا وبن فارز الا شر او يك ليت گرتوينتو كواتا هبون و نبون پیوستی به وی دعاب که بلی خواهد هبو بی بلی خواهد لشری بمپارده نبوش بیار بلی خواهد لشری بمپارده چکت تاخی کردن و کن هەیە لە تافیکردنەوەی هەبوونییا دەرەچێ هەیە لە نەبوونیە هەیە لە هەردووچیانە هەیە لە هیچیانە خی گەورە دامەزرا و جێگیرمان ئەمجا فەرمی اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا خوايا هميشه بردوام إيمان وباور لدلو درون ما ناشيرين كي وجواني كي چونك اگر شيرين وجوان بحزي ليبه وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان خوايا بردوام ناشيرين كي للامان كفر بباوري گناه تاوان ياخيبون سرپيجي فسوق وعصيان هدو چبتا گناه تاوان درشون لفرماني خوا خوای گورا پناما د چکه شیطان زور جار تاوانه کان رازینه تو خوای گورا فرمی و اید زین له مش شیطان اعمال ما او اندی حز له تاوانه ک او نشیدین بوله لا ام تاوانه ما تاسن مون کم بشگرینه ام جگره طاله اگر و کوتر انسان چ عاقل جیر پیبل او اگره او دوکله او جهره کشی شیطان و شیرینی کردو ولا لای همو تاوانه کان تر همو تاوانه کان شيطان ناشرين يا كابوي ببردوام دعابك بلي خويا تاوانم للاقي زونو ناشرين كي وجعلنا من الراشدين فالوردقار لو كسانا ما مجرك عاقلو سراسو دام مزراو الراشد وثمان عاقلو سراسو دام مزراو وللاي خويا فالوردقار او كسي خويا لتاوانا فارزي وعاقلة اللهم توفنا مسلمين خويا فالوردقار بمسلمانتي بمان مريني واحينا مسلمين بمسلمانتي زنومان كيتو والحقنا بالصالحين خويا هميشا بمان جينا بكارواني شاك كاران غير خزايا ولا مفتونين خويا سر شور مع النكي توشي فتنه وبلاو تاقي كرنا ومع النكي خزايا جمع خزيانة يعني زليلي مفتون يعني كسي كتوشي كوتوتا فتنه وشي فتنه دينا كيبه يا فتنه دنيا كيبه فتنه يعني تاقي كرنا وببارة خرابك أم جار بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام ككم وابو دعاء لخلق كابلام دعاء لكافراني ككا كدجايتي دينك اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك فرمي خواهي پروردگار لناو برا يا نفرت يعني بك قاتل هم بمعناي لناو بردن دي هم بمعناي نفرت كردن يجدي الكفر يعني بباوران جمع كافرة اواني كريقري اكن لدينك تواتا دجايتي دينك ويكذبون رسولك اواني پیغمبراني تو براس نازان واجعل عليهم رجزك وعذابك پروردگار بردوام سزاي قرسي خود دابارين بسريان رجز سزايا عذاب شهر سزايا بلان بعضي قالين رجز سزايا كا زور وقبري قرس بي قرس يعني انا باجي قرس بدا اللهم قاتل الكفرة الذين اوتوا الكتاب الى الحق امجار فرمي پروردگار او كافر بباورانش لنا وبرا كبيامي آسمانيان بيدراو باور بقرآن نالن ما بس بيقاو رجولكي إله الحق او منادايه يعني اي پرستراوي حق الراس تقينا او التوسل با ألوهيتي خواي پروردگار قولترين توسل توسل واتاخونا ذكرنا ولا خواي پروردگار قولترين توسل يعني قولترين ريقبوي لخوانا ذكبته سبحانه وتعالى ريغي اسماء وصفات خواي پروردگار ريغي الوهيه نا وصفتكان خواي پروردگار بنداتي كردن بو خواي پروردگار ويليرش لاخينا فرمي اله الحق فواتلم حديثه في خمر هو عليه الصلاه والسلام فيما انك ايما همو كاتبه تايبتي لكاتي جنگ وجهاد الربربونويا دعاء مان بيرنچه شبدري جايم يجواب علن كم جنگ هبو مسلمان لروي مادي وقوته هي زو زيات بي لكافر كم جنگ يعني هزل هزار جنگ اگر داني دوانه بس نظر به جنگ کان مسلمانان راستقینه سرکوتوبون بو به بشکل دعا و پارانو ام شهر بابته چیتر مان هيا ک سیف فرموده بو هنا و امام بخاری فرموده حوصو یک و حوصو دو بناو نشانی الدعاء عند الكرب و تا دعا و پارانو لکاتی نارحتی کرب یعنی نارحتی کتوشی غم و پجارت بکه یعنی غم و خفت که اما هیچ انسانی که عاقل نیه لم دنیای توشی ناراحتی نبی. انسانی غیر عاقل شرط توش هبی. فلام انسانی عاقل زیادتر رنگ بی او بکاب بوی پیویس من با دعای. ابن عباس فرمی رضای خواه لبی که فرموده که لبخاری مسلمه فرموده چی صحیح و دعای چی گورو پرمانه و کرد. فرمی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام لکاتی ناراحتی کان ام دعای اکرد. لا اله الا الله العظیم الحلیم. هیچ پرستراوی راستقینن جگه لالله تعالی جگه لخوای گوره که عظیم گوره و مزنه حلیم هیدی و لسرخوی پلناکا لسزادانی کافره لا اله الا الله Rabbu semavati vel ardi ve rabbul arşil azim. Hiçbir silah yine astakinen incigale Allah ke perverdigaru ve diyeneri asmana kanu zeviye ve perverdigari arşi gavreye. Kesek bu persiye vallahi kua dua. Maniye fermiye kâne yed'u. Hem zikir zikir başeçi gavreye duaya zikir. خواهی پروردگار لفرموده قدسی ها فرمی او عبدم که به هوی ذکر و نای پرژه دعا بکا جاری واهی کسی او انده قرآن مراجعه که اونه ذکر که فتیه دعا ناکه ولی آخر زمان هشتیوه کما خواهی پروردگار فرمی او گورترین خلاتو دیار یعنی که ایدم باو کسانی دعا که ایدم باوی که ذکر که یعنی وکو اوانه دمه اگر چی واباشتر انسان ذکر کان که و دعایش که هر دو چام که چکا پیغمبر علیه السلام هر دو چی یعنی کردو بویا لیره أكريا بيغمر عليه الصلاة والسلام افتتاح دعاكي بما كردبه يعني بيشي بلي أخوة أمنا رحتي أم لا سر لابرا أم ذكر دعاي كردبه أم جار دعاتر هر دعاي چي كردبه أخوة پروردگار قبولك وهند جارج دعوة ودعا وكودري غير صريحة يعني راس توخو دعواي ناكي هنديك لبياو شاكان راس توخو رويان نهاتو زور دعواي شت لأخوة پروردگار كان الان بنا راست و خوشتی که آن تو خواهی پرودگارج علیم و بیدات صدور از این لدلتا چیه و حزله چیه دعای چی تر که لبابی نارحتی آیه ناویتی عبدالرحمن کری ابی بکره افرمی باوکم بوی جرام و که همو جار جمل باوکم بو ام دعای اکر بیانیان همو بیانیک سی جار الله ایود اللهم عافینی فی بدنی اللهم عافینی فی سمعی اللهم عافینی فی بصری لا اله الا ان بیانیان و اواران على من اشتم يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداء وتم باوشي بريزم باوكا جان بيانيان وإغالان جملة تسيجر أم دعايا أكي علي خوايا بيبالامك لبدن ولا شما بيبالامك لبستن ما بيبالامك لبينين ما هش برسراوي راستقينان جغلته باشا ولقال إشياء السنة أميش بل اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أن ايشتي بالي كري خوم جملة پیغمبري خواب عليه الصلاة والسلام بيانيان ويوالان سيجار ام دعاي اكد بوي منش پیم خوشا ام دعاي بك طبعا ام دعاي لش ساغية لش ساغي لدعاي زور جار باسمان كرو لدعاي ايمان قولترين نعمد بو انسان لش ساغية بوي پیغمبري خواب عليه الصلاة والسلام فرمانك همو بيانيان ويوالان اما دعاي لش ساغي بكين لخواي پروردگار انجا لناو لش ساغية بتايبت دعاي او بكين بيستنو بينين من ساغ به ام دعانا زور مي ما جاري واجود گرانا به خلق قصد با دوباره اکات و چمپیون نخوشه یا بینین جوان شتکان نبینی دعا بکی خواهی پرودگار همو لشت ساخه به تایبتی دزگای بیستنو بینین زور گرنگ با انسان ام جهلم روایته افرمی جمله پیغمبری خواب علیه الصلاة والسلام که دیاره فرموده که فرموده چی صحیحه و بعضک شفرمون حسنه افرمی پیغمبری خواب علیه الصلاة والسلام فرمی دعوات المکروب فرمي دعاء بارانوي أو كسيلنا رحتي أمي اللهم رحمتك أرجو فالورد قال من تنها هيوا والرجاء أميد بالرحمة مهرباني توي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ممس بير بنفسي خوم بوچا وتركانين يجيش بي لا تكلني يعني سباردن وكالت يعني ممس بير بخوم چونك خومي شمبينا طرفة عين يعني شا وتركانين يعني بو لحظيك بو ثانيك وأصلح لي شأني كله فالوردقار همو كالو باركان خود بوم شاكا خود بوم بسازينا لا إله إلا أن إش برستراوي راستقينن جغلتو أو أنباسي ذكري أولان بياناني تابو هم دعاي مكروبة كيشي لغلابو بويا أويه نابو لا إله إلا أن جاري چتر بيمان لي كإنسان لنا رحتيا توسل بكا بخواي فالوردقار بتوحيد بيكتا برستي وأم توحيد ويكتا پرستي أبي لجيان مانا رنگ بداته ولجيان مانا جيجير بيه تناخوا بپرسين شريك وخواي پروردگار بريار ندين وي لكاتي نارحت يكانا خواي پروردگار فريا مان كوي خواي قولة فريا همو مسلمانان كوي مسلمانان لنارحتي درباز ورزگار بكا فرمودي حوصو دو درباري دعاي پارانوا ابن عباس فرمي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام أم دعايك لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اصرف شره لم روايته أمي بوزياد كله اللهم اصرف شره وبعض ذلك بيانوها أو زيادة لقلانية للرواية الصحيحة كيا چکه اما ام حدیثه ل فرموده کی پیشوتریش خوان مانو ل فرموده حوصلی ریگا اللهم صرف شره او الى قلانيه راي به الوايه او شره عني يا مصرف عني شره الى قلانيه قال انسان وكدعاء تشبيله ما دام فرموده ل سرا اتواني بي خوان بلا ام فرموده صحيحه ك بابي اويه اما وكوتري تعبتنا راحتي والله مخوتم قرنقا إنسان كوكوتم إنسان توشينا راحتيه به قرنقا هموما خوما دورو برمان پروردك إن لسر أوي هيش مروف يكلم سر زيابي نار راحتينيه هيش مروف ما قال أوي كشيتو دول الرجلابتان بعقل عقلي نما به أجنا همو مروف لنا راحتيه يا كموزور بلام أمنا راحتيه بشيكي زوري إنسان ببهي سكردني بيواندي لقل خواي پروردك عارا بطي يجيشتني كراس دروس لمسالة قضاء وقدر بوي حلبين بابتي دواتر من كأبيت بابي دو صون وسي فرمودي حو صو سي لقل دو سي فرمودي ترى بناو نشاني الدعاء عند الاستخارة دعاء كردن لكاتي داواي خيري تايبت لخواي پروردگار استخارة دعاية چي تايبتا وكوتري بنوية جوا أكري بمشي وازي جابري كوري عبد الله رجائي خواي ليبي أفرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كالسورة من القرآن أفرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام عادتي وابو يميها ولاني فيري نيجي استخارة ودعاي استخارة أكر لها مو كارو بارك معنا وكوشون فيري سورتش قرآني أكر دين أميك ألي فيري سورتش قرآني أكر دين بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام زور قرنجي داوة بقرآن كواتا نيجي استخارة زور قرنجة أو دعاتل هندي وردكاري لسربع سكين وأي فرمو إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول فرمو هركعتي مسلمانك ويستي كاريك بكا هم بالأمر يعني ويستي كاريك بكا هركعتي ويستي كاريشي قورو قرنكين يجي استخاري بوبك باشا أمجال لن يجاكيا أكري دعاي استخارة لدعاي تحيات بخيني أكري لدعاي سلامك بخيني أو يكال لبريتي الله دا لدعاي تحيات بخيني على السجداء بخيني أو إلى بدي شيني أتواني لبر موبايلك يا لبر قرآنك لدعي سلام دانو بيخواني اللهم إني أستخيرك بعلمك الله يبرورد قال من دعواي خيرت ليكم أستخير يعني دعواي خيري تايبت ليكم بعلم زانس زانياري خود وأستقدرك بقدرتك دعواي هي زوتوانا وقدرت ليكم بقدرتي خود وأسألك من فضلك العظيم دعواي بخششي قوري خود ليكم أكري كسي كش عربي نزاني بكردي أم دعاينا بكا لدعي سلام دانو بي. فإنك تقدر ولا أقدر بيقومان پروردگار تو أنا قدرتي الرهات هي بلا من نيمة من إيشي عبد من إيشي بس زمان وتعلم ولا أعلم پروردگار تو أزاني من نازانم وأنت علام الغيوب بيقومان تو زانين هين يكاني زور شتي إنسان حزيليتي دعي خيري تياني بوي بكي بوي أم دعاياكي اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فقدره لي علي پروردگار بيغمان تو ازاني امكار ابو من شاك ام ان كنت يا اكري انك مخفف من المثقل يعني بيغمان تو زانيش شك بو خوي پروردگار نيه ايشكري بو خود به اگر انك اين شرطي يعني پروردگار اگر ام خيري بو من تيا كدلنيام تو علم بو هي ام خير بو من يا خير نيه پروردگار اگر ام كان خيري دين و جيان و كوتاي تمن ميتيا بو اسانك وإن كنت تعلم أن هذا الأمر الشر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري تعني رأوني أم خويني وقال عاجلي أمي وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه برورد قال بدلني أي وتو أزاني كأمكار شر خرابي تابو دين مو بو جيان مو بو عاقبة سلنجامك خواه ليم دول خيته ومن شلو دول خيته واخدر لي الخير خواه هميشا خير وشاكم بو ببريته حيث كان لهر شويني به ثم رضني خوي پروردگار یارمتیم دی رازیش بم بقضا و قدر کیتو مهم انسان رازی به بو بشی خوی پروردگار اید جاری وکس حزی ل زواج یک بوینا به استخاره یک دوان سیان دعای خیر یک صدقه یک بوینا به چ خوی پروردگار زانیم زواج بو منو توی مسلمان سرکوتون ی لوی حزی ل کاسبی ک استخاری بو ک خوی گورا زانی بو گنجاونی بو انسان تابوی بکری لهمو کارو بارکان انرژی استخاری بیرنه چه واتواني لنيجي استخاره كيا ناوي اشتكي شي بلا ام زواج ام كاسبي ام سفر ام خويندنا ام بشزان كويا ام نازام تشيتشي او كارو باريكا خوي حزي بيتي ايوي بو يبرا غرين غين ثاني مسلمان اقدار امجبه دعات الامام البخاري رحمه اخوي لي بلا قال ما بي استخاره يقدو فرموديتري جينا وفرمودي حوصو تشاري جانا خنين وكينا ختامي فرمودك عبد الرحمن كرك عبد الله جمله جابري كر عبد الله بن رزاي خويا لي فرمی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لجنجی احزابا لم مزگوتی فتحه که پیشوتنی مزگوتی احزاب لسر چیوی سلعا لشاری مدینه منوره. فرمی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام روشی دو شمه و سی شمه و چوار شمه دعای کرد، سی روش دعای کرد لبینی نیجی نیورو عصری روشی چوار شمه خواه گوره والامی دعاکی دایه. اینجا جابر افرمی هر ناراحتيك يا هر ايشي چي گرنگ روب كانت من الا رو اكم توخيت تلك ساعة، يعني بما بست او كعطال بجيرم ام فرموده لا يزور بي زانا كان حسنا واتا ايشي بيگرين دي زانا كم يشرنگ بيجو تالي ببلين ضعيفة بلان زور بيان بيان فرموده چي حسنا واتا للروجي چوار شمانا لنيوان عسروني والروياكاتيك هي دعا قبولة. جابر فرميه من هر ایشه چی گورم بیلو کاتیا دعا کم کمو ازانم خواهی پروردگار والله ممداتو و پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه چو تمزگوت کواتا اگر مسلمانیک ایشه چی گرنجی هبو اتوانی روشی چوار شمان بینی عصر و نیورو چه تمزگوت یکو چندخه دور کات نویجا کات چوارا کات چو که لو کاتیا نویجی سنت هر کری جگه لنویجی روات بکا حزل چن نویج و ایکی و امجار بدلی خود دعا بکو خواهی پروردگار دعاکت قبول کاو کارکت بو آسانه که خوای پروردگار دعا و چاکه کان مالی قبول که هدایت من بدا بو چاکه و چاکه کاری دور بین لخراپه و گناه و تاوان خوای گوره عقیبت خیر من کاو هرچیک من کردو و تو لچاکه خوای گوره لی معنی قبول که هرچی گناه و تاوان معنی خوای پروردگار دعوات لیکن لی من خوش بی خوای چاکه و طاعت و خیر و صدقات من لاشیرین و خوشویز که خراپه و گناه و تاوان من لاقزن و ناشیرین که یا رب العالمین خواهی پرودگار لخومن و دایکو باوکو کسو کارو ما مساو دوسو احباب من خوش بیلو کسانی حقو ما فیان هی لسر مانوانی جویان لدنگ من اوانی او کاریو دنگا اکنوانی داوید و عی خیلیان لکردون خواه الهمو من خوش بیا رب العالمین خواهی اون خوش اشفای بو بنیری و دلی ناخوش دلی خوش کی وی خرزار خرزی بو دفع که هر نیازو ما بسه چی خیل دلی اتی بو اجبه جکی یا رب العالمین مالکان من پرکی لخیر و برکت دور بین لدرد و بلا علمنا في عمل صالح من زياد كي عاقبة خير مانك يا رب العالمين خويا عاقبة خير مانك وإذا مزرع مانك إلى سر دينك أم كردسان مان بوبركي لأمن وأمان لبرايتي ليك رزيلة تبايل هوالي خوش بيبارزي لها منا خوشي ونا خوشيك هرك الشاك لقل أمي لتا مسلمان يا خويا شاكي بوبكر كس خلاب أخويا هداية بدي يا رب العالمين خويا هر مسلمان لمسة زوالنا رحتي أنا رحتي لسرها القري يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادوين محراب دنجيك بوبانكوازي بيامي إسلامي.

بأسهم بينهم شديد.